0: بس انت ليه بقى مسمي المطعم بتاعك شيز حمزاوي؟
1: يا دي تعاول الحريه.
2: خف يا احمد مش وقته، خف يلا.
1: خد يا احمد انا شبعت خلاص.
2: بقى كل ده كان بنقد لكم ابن العيبه. معلش يا رضا، حياتك بالدنيا ولا يهمك. الحمد لله جت على قد كده. اللي انت مطوف سؤالي برضه ما كانش قليل.
3: بس احنا لما علمنا عليه ما كناش لوحدنا يا عم رؤوف، والدور جاي عليك.
2: وانا معاكم. قولوا عايزين ايه؟ تحب نعمل حمله؟ اجيبه لك انا راكع.
4: لا سيبك من صقر، وقته جاي مفيش مشكله. المشكله دلوقتي في النونو. حاطط علينا ومش عايز يحلنا.
2: من ايام ما جيت لك يا رضا كانت معايا عمليات فقع قد كده. كبرت عليها عملية في الخضره الشريفه. دلوقتي السوق فاضي. دي عمليه كبيره قوي مش اقل من 40 50 مليون. لا مفيش، كلها عمليات صغيره ما تقلقش بيكم يعني يا ولاد رزق. طب اقول لكم على حاجه، سيبوني بس يومين كده ايه؟ اتطقص يمكن بس ما تكونش بحاجه.
5: ربيع خير يا اخويا؟
6: قول يلا.
5: هو انت اتخانقت عن شوي؟
7: شوي؟
5: لا ده حوار عبيط كده وخلص يعني ما تشغلش بالك بيه.
7: ربيع تعالى يا الله بيض. انا رضا.
5: خلاص رضا انا اتكلمت معاها. وبعدين دي خروجه زي اي خروجه، خرجت هي واحده صاحبتها وجوزها، ما فيهاش حاجه يعني.
7: ومين تاني؟
5: اخو جوزها كان موجود وكان يجهل انا مين، حب يعمل نمره خد على عينيه. خلصت رضا. بالعقل يا جدع مش كده.
7: بالعقل هي ما عملتش حاجه.
2: حنان.
8: ايه رضا
2: بتغفليني يا حنان؟
8: ليه حصل ايه؟
2: بتغفليني؟ انت فاكره نفسك متجوزه عيل من اللي ساكنين في الكمباوند؟ ده انا رضا، رضا اللي موقف عين السيره دي كلها على رضا.
8: لو انت فاكر انك هتفضل راميني هنا وعايش حياتك ومش عايز تطلق، ده عندهم مرادة يا رضا. ده انا اكلم لك حد من اهلي ويجوا يقرشوه.
9: وطوا صوتكم.
2: اهل مين يا مرا يا بنت المحبوش؟ ما تحضريني يا حماتي.
9: وطوا صوتكم يا جماعه، الولد بياخد درس جوه.
2: انت بتقول لي اهل؟ ده انت اللي شاهد على فرحك كان دكتور الجلديه اللي عالج امك من التانيه. حماتي انا مش عايز اغلط واعمل لك اعتبار لحد دلوقتي.
9: معلش هي عملت كده بس عشان ترجعك البيت.
2: هو بتخرج مع ناس غريبه ده كلام؟
8: الله، طب ما البعيد بيحس ويغير اهو. يعني كنت لازم اعمل المنكش ده عشان ترجع؟ هو انا لو عايز اعمل حاجه كنت رحت الربيع المركز.
2: حنان انا ماليش في جو النسوان ده. انا اللي فيا الكافيين واعصابي بايظه.
8: لا لا لو على اعصابك محلوله هظبطها لك.
7: اصل انا وقتها باشا كنت ملخبط يعني، تحسني كده انا مش انا. بس خلي بالك حنان دي الحب.
10: ولا بسالك على اولاد رزق، هتقولي حنان وحشتني؟ اخلص.
7: مفيش بعد الكلام ده كله. حماتي قالت انا اروح اعملها كانسون رضا، وبعدين بقى لقيت حنان زغدتني كده، معناته يعني ان اليانسون مش هخليك تصالح كويس.
10: ولا اصبر، رؤوف قالكم الحاجه ولا قالهاش؟
7: يا باشا ما انا كنت جايلك في الكلام اهو. يومين ولقيت رؤوف ضارب لي تليفون بيقول لي انا قلت لكم العمليه اللي تليق بيكم يا اولاد رزق، واللي يخليك تضربوا فيها عصفورين وحجر واحد. ورجعنا عين السيرة، وعلى قد ما كانت الدنيا ملطشة معانا، على قد ما كان ليها وحشة في قلبنا.
2: عندي لكم عملية هنضرب بيها عصفورين بحجر واحد.
11: ايوة بقى رؤوف باشا.
2: في تايكون عالمي عنده ساعة تمنها 20 مليون دولار.
0: ليه يا باشا؟ ساعة الحظ.
12: الكبار يتكلموا تقعد ساكت. ساعة ايه ده رؤوف اللي ب 20 مليون دولار؟ وتعقل الكلام.
2: ساعة ذهب مترصعة ألماظ، مفيش منها الا نسخة واحدة بس في العالم كله. صاحبها مأمن عليها وعايز يسرقها عشان يضرب لسة التأمين. وفي مصر عنده حد هيشتريها منه. يبقى كده خد تمنها مرتين.
12: والساعة دي فين يا رؤوف؟
2: في الرياض. وفي ماتش ملاكمة مهم قوي هيتلعب هناك في موسم الرياض. صاحب الساعة لقى فرصة. أي لبس الساعة بطل العالم. عشان يعمل عليه بروباجندا، ولما تتسرق قدام العالم كله يبقى هو في السليم.
12: فاحنا المطلوب مننا بقى ان احنا نسرقها وناخد عمولتنا زي ما عملنا في المجوهرات المره اللي فاتت، صح؟
2: مش صح. التايكون جاب لها حد عشان يسرقها فعلا.
12: واحنا لازمتنا ايه بقى؟
2: هيدخل غبوا على الساعه قبلهم كلهم. ولما نجيبها مصر عندي حد يخلصها ب 10 مليون اقدر.
12: 10 مليون ده مبلغ مش قليل. الرقم الكبير ده اكيد وراه مغرز. وبعدين ما قلتليش مين ابن التايكونه ده؟
2: سلطان الغول.
12: ايه دي يا ادمت؟
13: نو
2: Did you torture him?
6: No, not at all.
2: جاء زي يوم. حد فيكم سمع عنه؟
0: أنا عارفه طبعاً. ده عيل عرباوة من عزبة الجبل أنا غسله قبل كده في التوت.
7: هنا على أبو. جرية! خش جوه أجري. خش جوه.
12: كمل يا روف.
2: دو كده يا توفي البضاعة دي وقول لنا بتاعت مين؟
0: بتاعتنا.
2: برافو! سلطان الغول ده حد تقيل قوي قوي. شغل كله شمال في شمال. بس الغريبة ان فانشانتي بيبيعها على انها بضاعته.
0: كارلوس ممكن يكون اداله. ممكن يكون باعله من حصته.
2: هو فعلا كارلوس اللي باعها. فانت لو ما كنتش تعرف ان كارلوس هيبيع لفانشانتي تبقى عبيط. اما بقى لو كنت تعرف تبقى بتستعبط. دايما بيشتغل عن طريق وسيط. لا بيظهر ولا بيتشاف. عشان اللي بيشوفه مرة.
0: انا عمري ما خنتك يا سلطان. انا عايز 20 سنة تحت رجلك يا سلطان.
2: تبقى هي المرة.
0: سلطان! سلطان! لا!
2: عشان كده كل رجالته من عيلته. بس اللي يفكر فيهم يلعب عليه ما بيسميش. لو ابوه حيقتله. قول لي انك كنت عارف.
0: سلطان!
2: وانا هسيبك تمشي من هنا سليم. يا توفيق. انا مش عبيط عشان ايتم ولاد اختي ورمل اختي. انت كنت عارف.
0: كنت عارف.
2: انا كمان كنت عارف.
0: سلطان! سلطان! لا سلطان! ما تموتنيش! اديني فرصة! سلطان! سلطان!
2: يا رجالة ما تسمعوني حسكم.
12: ده بيقولك الرجل الغول يا رضا. بس ده كمان في السعودية. يعني مش حتتنا.
11: اه بس السعودية فيها ميزة. السعودية يعني بنلعب برا أرضنا. وبرا أرضنا محدش يعرفنا. يعني الجون يا نجم باتنين.
12: طب اسمع يا عم رؤوف. الطلعة دي هتحتاج مصاريف. سفر ومعاينات. واحنا يا اخويا لو عمرنا ركبنا طياره ولا طلعنا باسبور.
0: عم ربيع انا معايا باسبور وممكن اخوكم معايا محرم.
11: ولا خليك جوه يا خليك جوه.
2: طيب بصوا بقى يا رجاله. اي فلوس مصاريف باسبورات انا هسهل كل الكلام ده. بس المكسب بالنص.
13: طب ماشي يا عم رؤوف. نفترض ان احنا قفشنا الساعه. هندخل بيها مصر ازاي؟
2: هي قفشت انت الساعه بس. وحاطولي فوق قدامكم في الرياض. وانا عندي راجل هناك هو هيسلكها.
11: ايوه بس انا اكلت ايه عشان اشرب عليه ميه؟
2: لا مش فاهم.
11: يعني مؤاخذه انا كده بطي والارض. الراجل بتاعك هبق بالساعه وطلع من السعوديه. احنا بقى نطلع من السعوديه بايه؟ بخور وبلح؟
2: مش عيب ولا لا؟ ودي هتفوتني. هنقفش الساعه وناخد منها الالماس نديله الساعه هو يصرفها. والالماس هنعرف نعدي بيه ولا ايه يا ولاد رزق؟
11: ايوه كده راح قلبي.
2: وانا بعيش العمليه دي عرفت ان رجال سلطان الغول ان المعلم صقر هو اللي هيخلصهم الشغلانه دي.
11: صقر؟
2: صقر.
11: الله. طيب وايه اللي عرف التكون بقى بواحد جربوها زي صقر؟
2: صقر بقاله شويتين ليه في التهريب. بس المره دي طمع. بلغ رجال سلطان انه عايز يقوم بالعمليه كلها. يسرق الساعه ويهربها. وطي نفسه. نعديها له؟
11: ما يصحش.
2: عرفت ازاي بقى عصفورين يتجابوا بحجر واحد؟
11: لما لقيناها عملها بروحين عينينا زغللت. اصلها مربوحه. هنرد فلوس النونو وهتولع انت في صقر. واحنا الله ابيض عارف الشامبو والبلسم.
12: مفيش كلام. مفيش كلام يا رضا. 5 مليون اكتر يزغللوا عين اي حد. بس انا خايف عمليتي عوق.
13: طب يا رجاله احنا ليه اصلا بنطلع السعوديه؟ ما نستنى لما صقر يقلبها وننتشها منه لما يوصل مصر.
0: طب وليه وليه ما نسافر يا عم السعوديه والنبي عم ربيع نسافر السعوديه.
11: ربيع مبدئيا كده العمليه دي لازم تتعمل. اديك شايف النونو حاطط علينا ازاي. والساعه دي لازم تتسرق في السعوديه عشان الراجل صاحبها عايزها تتسرق هناك. وبعدين احنا خسرانين ايه؟ احنا كده كده طالعين نحي. الامور مشيت تمام. كملنا لقينا هوا خدنا بعضنا جينا مصر وكله على حساب رؤوف.
12: نتشوف
11: بينا وبين بعضينا كده. كنا عارفين ان العملية دي كبيرة علينا. بهوى بس لو كانت عدت كان بقت القاضية.

0: ايش ايش واضح ان رؤوف حمزاوي مكلف على الاخر.
1: تللها هنا ايتي بخمسين دولار
0: بس. حمار
2: فين البت اللي المفروض مستنيانا بقى؟
1: معرفش.
0: قلنا هنا في اللوبي.
2: لو طلعت هي دي البت اللي بعتها رؤوف يبقى اكيد ما كانش في وعيه.
3: الحمد لله على السلامة. انا رغدة. مستر رؤوف موصي عليكم جامد.
1: مستر رؤوف ذوقه عالي
2: قوي
1: قوي قوي. حد تاني عايز يقول قوي؟
2: لا خلاص. حياك يا انسه رغدة، بس انا متاكد ان انا شايفك في حته قبل كده.
1: معقوله ربيع ده سؤال؟ في صيدليه النهدي طبعا.
2: معلش جالي تليفون شغل، هرد وارد.
3: باسبورات
2: سمر حبيبه قلب ربيع.
4: انت فين يا ربيع؟ موبايلك مقفول ليه؟
5: حلوه استعدي انا هاخدها.
6: مبروك يا فندم، اجهزها لك.
5: لا هاخدها كده.
6: تمام.
5: ممكن بقى تقسم الفلوس على الكروت دي؟
6: اوكي.
2: ابدا يا حبيبي، انا بس كنت في شغل.
5: انت بره مصر؟ انا عرفت من رنا.
2: شوفي بقى بواختك بقى بوظت عليها المفاجاه اللي انا كنت عاملها لك. يا ست، انا في السعوديه بشتري بدله الفرح.
5: اشمعنى السعوديه؟
7: اشمعنى السعوديه؟
2: عشان عندهم القطن المصري حلو يا سمر. في ايه؟
5: انت بتخوني يا ربيع؟
7: بخونك؟
2: يعني انا يوم احب اخونك هسيب الدنيا كلها واجي لغايه السعوديه عشان اخونك؟ ما تحقلي بقى. قصر لي يا كابتن البنطلون شويه بعد اذنك. اقفلي بقى عشان بقيس.
7: يلا سلام.
2: طب ايه يا حبيب اخوك؟ انت قاعد بعيد عندي ليه كده وسيبني لوحدي؟ ما تيجي.
1: لا لا يا ربيع اطمن، انا جنبك اهو.
2: النبي القعده دي ما تفكركش بحاجه؟
1: يا عليك يا ربيع، انت ما فيش حاجه كده. فاكر طبعا.
2: الله يمسيكي بالخير يا شاهد.
3: بقول لكم ايه؟ ما تيجي تاخدوا جنب بعض احسن.
2: لا لا لا، جنب بعض ايه؟ احنا بنحب كده يبقى في بينا حاجه.
1: اخوات بقى.
3: ده كيرال. الدراع اليمين للسلطان الغول.
1: طب والحته اللي جنبه دي ايه؟ الدراع الشمال؟
3: دي ماتيلدا
1: قوي
3: الكوردينيتور بتاعته.
8: Good evening ladies and gentlemen. It is my unique pleasure to present you the one and only timeless treasure owned by Mr. Sultan Elgul. It took 5 years.
3: الساعة دي اتعملت في 5 سنين. فيها 880 إيراد. 425 فاس.
8: It will be worn and showcased by our sponsored fighter Mr. Tyson Fury.
2: 425 فاس، ده ايه الرقم ده؟
1: فاسين كبار ابرر بالفصوص دي كلها. كلها يا رغدة.
3: فصوص ايه؟ كلام تافه ايه؟ اهم حاجة في الساعة المكنة ان هي تبقى جامدة. ولا ايه ولاد رزق؟
2: آخر همك.
1: معلوم. هما راحوا فين؟
0: دخلوا من الباب ده.
1: المكان ده عوا. والخزنة أكيد جوه، موقفين عليها تريان. المكان مترشق كاميرات. مش هينفع ننتش الساعة من هنا.
2: سلطان الغول هيبقى عايز يلبس الساعة للجدع الملاكم في ايده عشان يعرف يقلبها.
1: يبقى الواد اللي معاه ده لازم يتراقب، لازم نجيب قراره.
9: اخويا الهندي
10: معاك، اخوك الكوري يابا، يعني اسيويين زي بعض.

0: جرب كده يا ربيع، سمعني؟
1: سمعك من السماعة وسمعك من التليفون.
2: خير يا كوري؟
3: ايه بقى رمضان، ايه بقى الولا طالع لك على الاوضه؟
0: خلاص ماشي انا اهو بخلص.
3: نهار اسود،
2: لحظه بس اجيب تليفوني وخارج.
1: تليفون ايه اللي نسيته يا مسطول؟
3: دول دخلوا الاوضه.
1: نهار اسود، مين دول اللي دخلوا عليه؟
4: يا ربيع،

0: الله، استنى رجالة، الوضع حلو.
1: حلو يعني
2: ايه؟ ايه اللي بيحصل؟
1: البنت بتستحمى، بتستحمى دلوقتي.
3: And that watch this
4: same night of the fight. If I have to clearly left the place, we'll be there. And then we'll park the
5: roads. I don't give a fuck what is going to happen as long as you get it done. You know what
6: something will do to you if you fuck this up, no? I leave it to your imagination.
7: عارف الكلام ده معناته ايه؟
2: لازم ناخد الساعة يوم الماتش
7: قبل ما هم يسرقوها.
8: يوم الماتش كرال هيلبس تايسون الساعة في الباك ستيج بتاع الأرينا.
2: طب احنا لازم نخش المكان ده، هينفع تدخلينا؟
8: للأسف مش هينفع ندخل من غير بادجت. ماتيلدا قال هناك اهي، والبادجت في شنطتها، بس لازم حد يروح ينتشى.
9: ينتشى؟ مش بقول لك شايفك قبل كده.
2: لا لو ما عندكش ما تقلقيش، ربيع يقوم بالواجب وزيادة.
9: ما تضغطش عليا بقى يا اخويا.
8: استنى يا ربيع، البنت ما بتعرفش تتكلم غير روسي، اتكلمها بأني لغة بقى ان شاء الله.
9: اتكلمها بلغة ربيع رزق.
8: دعنا.
2: لا لا لا ما تقلقيش، دي لغة معروفة. بقول لك ايه، دي زي كرة القدم كده، كله بيحبها وبيفهمها.
9: الو يا قمر.
10: عم رضا، وانا عنتش امتى بقى؟
11: طب رضا مش كنت اقول انا بالطلعة دي، ده ربيع ده غشيم وهيضيعنا.
9: ربيع يا
12: جدع. عسل، تعالي تعالي.
8: شكله خلص بجد.
2: حظي قليل. بارك البنت لو كانت بتتكلم فرنساوي انا كنت قمت بيها وقت. يجي في الفرنساوي
8: نص نص
2: اعلم.
0: ملبن، لما لمستك حسيت بالكهرباء وشعر راسي وقف.
13: When I touched you I felt electricity and the hair on my head stood up.
14: I love strong men. You have so big heart.
15: أنا أحب الرجال الأقوياء. لديك ذراع كبيرة.
0: أيوة بيج، سلام من صغري وأنا بمارس رياضة القفز بالزانة، فدي بتعمل عضلات.
13: I've been practicing ski jumping since I was young.
14: I love it.
0: طيب ما تقومي بقى تلبسي لنا حاجة كده وتفك على نفسك عشان نبدأ سهرتنا.
13: Don't you wear something like that for us and think about yourself so we can start our night.
0: هيا فلتذهبي يا ماتيلدا لارتداء ملابسك الداخليه وما تتاخريش
2: برومينيس كابي كابولي.
13: put on your baby doll and don't be late with your mother's soul.
2: يلا عايز
16: بس فرست انا تيكي شاور
9: شاور ماشي حلو ده.

وساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري.

0: فين يا ربيع وبتعمل ايه؟
1: ايه يا حبيبتي خير؟ انا كنت نايم.
0: يا سلام نايم وما شفتش ان انا كلمتك 100,000 مرة؟
1: لا عادي يعني نمت يعني في حاجة ولا ايه؟
0: وريني مين معاك في الأوضة؟
1: جنبي يا سمر بقول لك نايم اهو مفيش حد جنبي اهو اديكي شايفة.
0: لف وريني الأوضة كلها.
1: يا حبيبتي معيش حد ما انا اهو لوحدي اهو مفيش حاجة خالص اهو لوحدي ايه لزوم الكلام ده بقى؟ وادي اهو اديكي شفتي الأوضة كلها اهو.
0: لا دي مش أوضتك.
1: يعني ايه مش أوضتي؟ نايم في أوضة ناس تانية.
0: طب اقفل يا ربيع هكلمك على الأوضة اقفل.
1: كلميني فين؟

0: روم مديك لله يا سمر.
1: عم ربيع في الحمام.
2: انت بتكذب يا كوري عشان هو لسه قافل معايا.
1: اهو خرج اهو من الحمام.
0: صدقتي بقى ان انا في الاوضه؟
2: انا مش فاهمه انت بتتاخر في الرد ليه.
1: يلا ربيع
3: لك لا يبرد ربيع.
1: يلا راوي عشان الاكل.
0: بقولك يا حبي انا اخواتي بيندهوني اهو بس عشان هنروح ناكل. اكل وارجع اكلمك تاني ماشي. يلا سلام. انا هرجع للبيت بقى عشان ايه.
3: استنى ربيع عايزك.
0: ايه خير؟
3: العمليه دي واسعه علينا، 3 مش كفايه.
1: احنا 4 اهو. انت مش حاسب رمضان ولا ايه؟
4: بس يا رضا عنده حق، احنا محتاجين حد كمان يسد معانا ويكون قلبه ميت.
0: ومين بقى اللي قلبه ميت هيجي يركب على العمليه دي وهي فاضل عليها كام يوم؟
5: ورجعنا مصر، رجعنا بقى عشان نخطط ونتكتك ونضم الشايب.

0: إذا مش قلت الشايب مجنون ومش سككه، إيه اللي خلاك تفكر فيه؟
1: الحوجة. وبعدين الواد لعب برا كتير، يعني احترف. يرضيك بقى إن إحنا نلعب ناقصين؟
2: صراحة رأيكم بلدي، وجو ما بنضربش نار ده بقى شغل قديم. أنا راجل بتاع شغل، واللي الشغلانة عايزاه مني بعمله. واتفطمت ان انا افضل رئيس نفسي، ما تساقش. لما مؤاخذه الطلعه دي انا اللي هسوق. قلت ايه؟
3: مؤاخذه يا اسطى بقى، الطلعه دي هتمشي بلدي، ولاد رزق هما اللي هيسوقوا، وانت يا دوب تركب. واذا كان عاجب
2: مش عاجبني بالهنا والشفا.
1: نصيبك في العمليه دي 20 مليون. قلت ايه؟
4: لا لا لا لا، ايه يا جدعان؟ هو ما حدش اتفق معانا فلوس ليه؟
5: طب روح امك، مش ركبت طياره وتفسحت؟
4: حسن
5: يبقى تسكت.
2: ولا موافق، همشي بطريقتكم بس بشرط صابت خامت ال 20 مليون في رقبتك. قلت انتوا ايه؟
5: انا قايل لك من الاول انه طماع وما ينفعش. يلا يا رضا،
6: طلع مجنون فعلا.
5: موافق.
6: موافق عليه؟
5: خلصنا ربيع. يلا
2: حاجة تانية، بعد ما العملية تنجح، وهتنجح ان شاء الله، انتوا ولاد رزق بقى اخوات في بعض، تقعدوا تحضنوا بعض وتعملوا ايدين. فانا ما مش عارف. تمام،
1: لما تشوفنا بنبوس وبنحضن ابقى الدار.
2: تمام،
1: بس ما تشبعتش.
2: لا
1: يلا
4: عم رضا، انا ممكن ابوس انا عادي.
6: احنا بنحبك يا شاي.
1: العملية المرة دي مش زي أي عملية. كل اللي عملناه في حياتنا كوم، واللي هيحصل في الرياض ده كوم تاني خالص. احنا ما بنلعبش على أرضنا، يعني هنبقى عاملين زي السمك برا المية. النفس هيتعدي علينا والغلطة فورة. أمين؟
2: إيه يا سيد الحيتان؟ مالك جايب ورا من أولها كده ليه؟
3: لا بقولك إيه يا عم الشاي، احنا لما بنتكتك بنتكتك كده، يبقى تستمع للكلام وتركب الموجة.
2: ركبنا.
7: دي الأرينا اللي هتلاقي فيها الماتش.
1: طب وأنت مش هتقرينا حاجة؟
7: ده فيا ريال اللي قاعد فيه تايسون فيوري.
1: وعشان بقى الخطة اللي في دماغي دي تسلك، تايسون ده لازم يتراقب ليل ونهار، خطوة خطوة.
2: العملية دي عايزة سلاح وسلم.
5: العملية دي نضيفة من غير سلاح يا شايب، بس انا معاك في حكاية السلم.
1: ولا رمضان، التنان طالعين لك وفتح عينيك شوفهم يركبوا ايه.
6: وركب في الرينج في الكنبه اللي ورا، والجارد ركب قدام،
1: ونفضل بقى نجهز ونتكتك لحد يوم الماتش.

0: ربيع
1: هو
0: الكوافير اللي جنبك ده سموه كوري ليه؟
1: عشان امه كانت بتاعت مسائل.
2: الله يرحمها كانت اشطر كلها.
0: هو هيكون يا دول تتغير حد كوري يعلمك اللغه؟
2: عيب عليك. ايه ده عمرته؟ هو ده الوقت اللي انا شفته في الفندق
0: اللي رجال اتصار.
3: الله يرحم بقى يجيب خواجات دلوقتي.
2: خواجات على نفسهم يا عم الحاج.
3: أبو شرف

انا وربيع هندخل جوه، وانتوا كل واحد فيكم هيفضل في مكانه. ربيع محدش هيتحرك الا ما اديله الاشاره، مفهوم؟

0: بيحبوش بعض بجد دول، بيبقوا متفقين على الماتشات، بيبقوا قابضين.
1: قابضين ايه يا عم انت؟ شايف ماتش تاني؟
0: على الحرام الواد ده لو خدناه معانا عين السيرة لا يتفرم.
1: ده يتفرم؟ ابص نفس الخلقة برضو بتاع الكتاكيت، فاكرها؟
0: انا متابع الرياضة دي يا رياضة.
1: بقول لك ايه؟ اهبى انت.
0: تمام.
2: اصحى نفسك يا ربيع.
1: وقبل ما الماتش ما يخلص يكون ربيع وكول يسلكوا عربية تايسون للسواق.
3: مساء الخير يا عم المهرج.
0: انزلوا عادل.
4: You have another 20 million reasons to be proud now.
5: Absolutely stunning. Look at that, guys. Best watch in the world for the best boxer in the world. Get up!
1: ولحظة الساعة ما تتلف حوالين ايده تبقى العملية ابتدت ترجالة.
6: ربيع، ايه جزاء طلع لك؟
5: قاعد علينا.
6: وبرضو عرف لنا نمرة الساعة فينا كام؟ لاني ما تطمنش.
7: طب احنا هنستفرد بالراجل ده ازاي؟ ده حواليه كتيبه.
8: البركه في الكوري بقى.
3: هنا هيجي بقى شغل المعلمين الكبار. وات
9: تايسون تايسون ذس واي ذس واي كم وذ مي جيت ذا اذر كار جيت ذا اذر كار ناو.
10: هي ستوب وات ار يو دوينج ستوب.
8: Let's go. نفترض ان انتوا غفلتوهم وطلعتوا بالوحده، هتعملوا معايا ايه؟ او بالاصح هو هيعمل فيكوا ايه؟
1: ما تقلقش، البركه بقى في الدكتور ربيع.
10: ابشر.
8: الحونة دي بقى السنتي منها ينايم الفيل، يعني هينام في منت.
1: في منت؟
10: المنت
11: دي هتيجي امتى؟ الله يحرق. Don't lose him. Don't lose
12: him. We have a problem. Fury got kidnapped.
11: Damn it. Don't worry. We're right behind him.
13: Send me live location. I'm going after them.
14: All right.
15: In minute بقتش ليه يا ابن الموكوزة.
1: كل رجالة الجدع ده بقى هتبقى ورانا، مهمتك بقى ربيع تزوغ منهم.
8: تقلقش يا اخويا عيب عليك، ربيع شو ماخر
1: اصلي.

Yeah.

0: أول لما ربيع يزوغ منهم لازم نختفي إحنا والعربية
1: عشان كل رجالة البلد هتبقى بتدور عليها.
0: وهنا بقى يجي دور الشاي. بس لو نفدنا تعشت
2: ألف هنا. لو كده تدوني أنا فلوس وأقوم بالعمليات كلها.
3: افتح يا رمضان العربية.

0: مهربة.
1: احكي له حدوتة يعني.
2: بس بس اخيرا اخيرا هات الساعة.
0: خدت الساعة؟
3: ايه فحوش اهو كده يا رجالة، الناس لسه قاطرين لك.
1: اطلع يحصلونا.

0: ربنا ينتقم منك يا ربيع.
1: يا عم ليه ما انا هيمتهولك نين ورا اهو.
2: ولو الدكتور ربيع ما عرفش يزوق منهم وفضلوا قطرنا هنعمل ايه بقى؟
3: يبقى نحلل القرشين بقى يا شايب
0: ولا ايه؟

0: تلعب يا برص؟
1: تعالى
0: يا دوع، مش شايف.
1: هتعمل ايه اخرك يعني؟
2: خش على الرجلين.
3: طب ده انا هنشر امك.
4: قوم يا حليفه ده امك.
0: مع السلامة.

0: وطبعا مهما حاولنا نهرب بالمقطورة دي مش هنعرف. وقتها لازم نروح مكان نعرف نتدرى فيه.
1: الدنيا منفضة على بعض يا رضا.
2: على فكرة المكان هنا ما يقلقش، جو عائلي يعني، ممكن نتدرى في الناس لو حصل اي حاجة. يا ربيع
1: منصورين بأمر الله اخويا.
0: واحلى حاجة في المكان ده ان العربيات ما ينفعش تخشه.

0: اطلع اطلع.
1: الموتوسيكلات هتنجزنا في ثانية، هنبقى عند الأهرامات وكده تبقى خلصت يا رجالة. وهوبا هوبا أحلى درينك في نزلة السمان. سقف يا قطر.

0: ولا تسمع كلام عمك رضا، تقف في المكان اللي قالك عليه بالظبط، تستلم الساعة وتهبل.
1: هو فين؟ المفروض يبقى هنا.
0: هتعرف ولا اجيب حد غيرك؟
2: الله عم الربيع وانا طفل.
3: عطرس عطرس وانت ليه؟
1: ايه بقى يا رمضان؟
4: هاي هاي
1: صبر.

0: اللي احفي ابن الجزمة؟
1: انا في بيت الرعب. او انت فين؟ ايه يا عم انت؟
0: انا داخل عليك، واوعى تتحرك من مكانك يا زفت.
1: حاضر حاضر حاضر اهو.
0: يلا كوني يا بني تحت.

رضا رضا يلا بينا. في ظهر بعض.

ما بديهاش.

0: منطقتنا احنا اولاد رزق يا شويه خواجات.
1: يلا يا رنا
0: يلا
2: يلا يا شاي.
3: هوبا هوبا وخدنا الدرينك وبقينا في الهرم. هنخرج الملاهي دي ازاي بقى يا اسود الارض؟

0: رمضان يلا احنا لازم نتحرك، الناس ورانا. اخلص.
1: ايوه انا جاي اهو داخل عليكم. ماشي خلاص اتحرك، افتحوا الباب انا هتصرف.
2: فين الساس؟
1: انا هو ربيع، انا هو
0: خلاص شفت. افتح الباب يا شايف.
3: يلا يلا
1: يا رضا الحالي. شدوني يا جدعان، شدوني.
4: طب افرض يا رضا رحنا الناحية التانية ولقينا رجالته مستنيين.
5: ما يستنون.
6: الباشا وصل.
0: الله
7: الله الله الله
8: يا وحوش.
9: لا قول لي ساعتك كام يا رؤوف بيه؟ اصلي ساعتي مش مظبوطة.
8: يا ولاد العفاريت، روح لغاية الراجل افك الالماظ ورد لكم تاني.
9: خلاص تمام، واحنا هنا قاعدين بنتفرج على طبق اليوم، مفيش الكلام ده.
4: تروح فين؟ رجل على رجلك.
8: كلامي مع الرجاله ما كانش كده.
1: لا كلامك ما كانش كده من الاول.
8: وانا كنت اتفق معاك واخدكم معايا عند الراجل بوشوشكو دي.
10: انا وشي تمام، ممكن تاخدني معاك.
8: الدنيا مقلوب عليكم يا رجاله، هروح خفافي وارجع خفافي. شوف اخواتك يا رضا،
9: الساعه دي مش هتغيب عن نظرنا. خلصت
8: خلصت، خد انت بقى اتصرف فيها.
9: هات يا عم هتصرف فيها.
11: هات ايه بس يا ربيع الوقت؟ الله
12: رؤوف بيتكلم صح، انا اتحرك معاه ازاي بوشوشنا دي؟ الدنيا مقلوبه، وبعدين رؤوف ابن بلد مش هيبيعنا. السلام انت رؤوف، هنستناك هنا، هنستناك هنا. مخلصنا ربيع، على ضمانت يا سيدي.
5: احنا نبتدي نحور بقى. يعني انت عايز تفهمني يا رضا انه رؤوف خبط الساعة بسهولة دي؟
1: رؤوف جاي هناك اهو.
10: لا لا لا لا خالص خالص، لا باش ما اظنش فيه رؤوف عدالة، ما عملش كده. ساعة الزمن ولقيناه واقف قدامنا.
0: ايه يا عم اللطعة دي كلها؟
11: عملت ايه؟ عملت ايه ما تنطق؟
8: كان عندكم حق يا اولاد رزق.
0: شوف من قايل لك يا رضا؟
8: ربيع المال في ايديكم.
9: انا عمري ما شكيت فيك يا رؤوف.
11: يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا رضا يا ر

0: فين؟
1: ووالدتنا
0: ده؟
1: المدخل ده
0: أنهي دور بقى؟
1: الأخير.
2: عايز ايه يا ابن المرة الزنانة؟
1: الأنسة سمر جت على هنا وطلع لك على فوق.
3: عشان
4: يخاف مننا فين المزاج؟
2: سمر طالع يا رضا، سمر طالع ليه؟
4: ما تقطع يا عم زياده الخير خيرين.
2: سمر خطبتي
4: يا نهار اسود.
0: افتح يا ربيع.
2: طيب طيب في ايه؟ هم مين اللي في ايه؟
0: النسوان.
5: نسوان، استغفر الله العظيم يا رب. ازيك يا انسه سمر؟
2: مفيش هنا نسوان، مفيش حد غيرنا يا سمر، انت مجنونه ولا ايه؟
0: هو انت فاكرني مش عارفه؟ انا سامع صوت ضحك نسوان من اخر الشارع.
2: ده من عند الجيران مش من عندنا، ورمضان نايم سيبيه.
0: مع مين؟
6: شيماء.
2: هو اخويا بيحب ينام مع فاكهه. انت مالك؟ ايه رسمتها النمره دي بس؟
0: السلم ده بيودي على فين؟
2: السلم ده بيودي على السطوح. انا لو جايب نسوان هطلعهم يقعدوا في السطوح في البرد ده؟
0: لا حنين قوي يا اخويا، انا هطلع اتاكد.
2: طب اتاكدي بنفسك.
7: ولا الجوازه دي شؤم، خد مني.
2: اقسم بالله غلبان.
7: انا قلت لك
2: خلاص ارتحتي؟
0: سمير حمام.
2: لا لا، بقولك ايه، مش ناقصك نام بقى.
0: ليه بقى ان شاء الله؟
2: كوري جوه بيتشطب.
0: اشوفه هو بيتشطب.
2: لا بتتجننتي.
0: هو علي ربيع.
8: لا لا لا لا لا لا لا،
0: تعرف ده؟
2: ارتحتي كده؟ كفايه هنا بقى وقله ادب قدام اخواتي.
0: امال انتوا ايه اللي جابكوا الشقه هنا؟
2: ابدا، جينا بنلم حاجتنا من الشقه عشان هننكسها.
0: لا، ما النكسه باينه. ربيع، انا عارفه ان انت بتخوني.
7: حسبي الله ونعم الوكيل. ليه كده بس؟
2: يعني انا يا بنت لو بخونك هسيب الدنيا كلها وهاجي اخونك في بيت ابويا وامي الله يرحمهم؟
0: انت ليه طول عمرك عندك مشكله في المكان بس الخيانه تمام؟ عادي تخوني في بيت امك وابوك.
2: خلاص، مش جيتي وعملتي النمره قدام اخواتي وتاكدتي ان مفيش نسوان في البيت؟ يبقى اتكل على الله من السكات بقى عشان ما اغيبش عليك.
0: تصدق بيقولوا ان ديل الكلب ده عمره ما بيتعدل؟ بس انا هقطعه لك.
4: اي اي اي، ليه كده بس يا انسه سمر؟
2: يا سمر يا بنت بحبك. طب خلي بالك من السلمه المكسوره.
7: ايه يا ابني؟ ايه يا ابني بس اللي رماك الرميه السودا دي؟
2: بحبها يا رضا، هعمل ايه؟
6: بس شكلها مجنونه.
7: ها مشي بالسلامه.
2: مشيت. يكون في علمك دي الوحيده اللي عرفت تبعدني عن الوساخ. طلع النسوان يا كوره.
7: من فرحتنا فضلنا نحفل يومين ورا بعض، نسينا الدنيا وما فيها، وعلقنا بقى الكعارف في دماغنا وقلنا خلاص الدنيا زبطت وهنعلن الاعتزال.
2: طب يلا بينا يا رجالة عشان رؤوف مش هيجي.
7: اذكر بس ربيع، جيت في حاجة معطلها.
2: حاجة اللي معطلة؟ احنا بقالنا 3 ساعات مستنيين وبكلمه على التليفون ما بيردش. رؤوف حمزاوي غادر.
7: هياخدوا ليه بس يا ربيع؟
2: هياخدوا عشان طماه.
6: ما يغور في الستين ده، احنا معانا الالماس.
7: ده على اساس ان الالماس اللي معانا مش سكرت اصلا.
1: ها الحاجة دي فالصة يا رجالة.
7: تعمل فونس عشان ما تعورش انت. تعال
9: بص يا رجاله، اللي طلب مني اتعمل. تقول اركب الموجه، احنا جامدين قوي. قلت ماشي. انتوا اخوات بقى تحلوها مع بعض، ماليش فيه. فلوس في رقبتك يا رضا.
1: فلوسك عندي يا شايب.
9: وهترجع.
1: تمام.
6: استنى يا ربيع، خلينا نفكر.
2: فكر في ايه؟ ها؟ فكر في النونو ولا في رؤوف ولا في صقر ولا في الالماز المضروب ولا في الشاب اللي عايز فلوسه ولا في اخوك؟ اخوك اللي استكبر يسمع كلامي؟
10: نايس ستوري يا رضا، نايس ستوري. لا وتحس انها قصة مترتبة يعني. انتوا رحتوا الرياض وخبطتوا الشعر.
6: حصل.
10: وبعتوا رؤوف يجي على الرياض عشان هو الوحيد اللي هيعرف يدخل الماس مصر. بس ما استأمنتوش رؤوف على الماس فسبتوه ينزل بالساعة الواحدة. وبعدين نزلت وراه على مصر فاكتشفت ان الماس اللي معاكم مضروب. كذاب.
7: انت كذاب يا رضا.
10: على فكرة انا انا ما كدبتش عليك في ولا حرف. الحكاية لسه ما خلصتش.
7: ايه تاني؟
10: شويتين كده اهو. روف حمزاوي لقينا داخل علينا البيت برجليه.
11: انا عارف اني غلط، بس انا كمان اتغدر بيا زيكم بالظبط. عملية سلطان الغول لما وقعت في عيبي ما كانتش زي ما حكيت لكم. انا كنت محور. سلطان الغول ما عرفش اي حاجه عن ثقر ولا عمره طلب منه حاجه. ثقر هو اللي كان عارف ان سلطان الغول بيدور على حد عشان يسرق ساعته. انا كنت قاعد في المطعم لقيت ثقر دخل عليا، قلت جاي اعمل نوش. بتري عايز في مصلحة تانية خالص. هي عملية حلوة وتجري الريق، بس وعرة قوي. محتاج رجالة قبضيات عيال تشلك في الحديد.
12: طب ما ولاد رزق بيفوتوا في الحديد.
11: ما تجيب اللي في بطنك يا صقر. عايز ايه من ولاد رزق؟ طلعهم من دماغك.
12: ما طلعهم من دماغي ليه؟ مفيش حد غيرهم يعمل العملية. ان هم المصلحة رؤوف، احنا مصلحتنا مع العملية دي، ونطلق على العملية مبادرة اللي فات مات.
11: والله كان بودي، بس خلاص ولاد رزق بطلوا حالفين ما يخشوش الحرام تاني. حاولت معهم كتير ومفيش فايدة.
12: اه طب ما تحاول تاني.
11: استكفوا صار وفلوس جريت في ايديهم،
12: ولو فلوسهم طارت
11: كده ده فيها كلام تاني.
12: طب ولو انا اللي طيرتها؟ مش رضا اللي يقع على وقعه دي. قوم يا اسد هيرجعوا. ها عنكبوت انا.
13: انا هفشل امك هنا يا ناجس يا ابني الناجس.
14: انا خد
13: عليك انت خاين.
14: اقعد يا ربيع.
15: اقعد يا
14: طب استنى. بيقول يا رضا
15: سيب الوقتي
13: عيل نجس.
15: يعني انت كنت عارف ان هي فيها مودي ومكمل عادي؟
11: علي النعمه ما كنت اعرف حاجه. كل اللي قالهولي انه هيحرقوا عشان تحتاجوا للفلوس عشان تعملوا العمليه. انا رحت له تاني يوم وطلعت عين امه. انت تستعبط يا صقر؟ ده اتفقنا عليه بتفجر له المعرض او تخلف عليه.
12: لا لا لا ما تهدى على نفسك يا رؤوف، ما هو زي اللي يرضى اهو.
11: طب الدايره بقى عشان رضا لو حط ايده عليك هياكلك بسنانه.
12: احسن عشان يسخن شويه. هو الاب بيبقى عايز ايه من عياله لما بيقسى عليهم يا رؤوف؟ ما هو عشان مصلحتهم يا حبيبي. اقعد اقعد وشوف هيعملوا ايه.
11: انتوا سخنتوا لوحديكوا وعينيكوا نورت زي زمان، ما شاء الله يعني قمتوا بالواجب وزياده. الرجاله سخنت وشغاله شغل من نار.
12: طب قوم يا حلوه اطلبوا لكم حاجه من على البار. حلوه فعلا.
11: ولاد العفاريت عرفوا ان سلطان الغول ليه في مصر هنا مصنع واين، وكمان كام يوم هيطلعوا الرياض يعملوا معاينه.
12: حلو،
11: بس العمليه دي مصاريفها كتير قوي يا صقر، مش اقل من 3 4 مليون.
12: شوف المصاريف كلها كام، ولما ترجع مصر نبقى نخصمها من المكسب. حل كيسك يا رؤوف، تبقاش بخيل. العملية مكسبها حل. قولك ايه، عايزك تستعجل العيال. سلطان الغول جايب شوية خواجات يسرقوا الساعة، وزي ما اتفقنا حبيب سيرتنا ما تجيش. ده نبو أزرق.
11: ما تقلقش، بس أنا هاخد فلوسي في الرياض.
12: أنا اجيبها لك منين في الرياض؟ هتاخدها في مصر.
11: طب بص بقى يا صقر، اللي هقوله لك دلوقتي ده هو اللي هيحصل. هنقفش الساعة يا ولاد العفاريت. هتجيلي على الرياض، هنفك الألماس. الألماس هيفضل معايا. ننزل مصر تديني فلوسي أديك الألماس. أنا عينيك على الألماس وبيتفك قدامي فص فص.
12: الألماس يا رب يومين بالظبط تسلمه لي زي ما خدته، تاخد فلوسك. حلو.
11: معرفش غفلني ازاي ابن الهرمة.
12: شفت الماتش؟ الواد رجع مرتين.
11: انت بتقول ايه؟ واول ما رجعنا على مصر رحت له عند الشربيني.
16: ابعت لك المصاريف على الموبايل.
11: وصلت. لا يا بلاش، العيال دي شاطره قوي يا روف. كانوا خساره في قعده الدكه. تصدق احنا كسبنا فيهم ثواب برجعتهم دي.
16: طب ايه بقى؟ مش كل واحد فينا ياخد حاجته؟
11: وقتي. اللي قولي، هو انت ما سمعتش حكايه الحمار؟ كان في مره شويه خرفان قاعدين في دروه كده زي زريبه، بياكلوا ويشربوا ويناموا، العيش يا معدن. في يوم عدى عليهم الحمار، قال لهم يا جدعان انتوا مش هتخرجوا من هنا، تعالوا نتمشى شويه، نشم شويه هوا وناكل شويه خضره طازه. راحوا معاه وهوب قابلوا اسد. الاسد قبل ما ياكلهم قال لهم ايه؟ وانتوا ما تعرفوش ان انتوا في غابه؟ اكبر خروف قال له ما نعرفش، ده الحمار، الحمار هو اللي قال لنا. الاسد قال له غشيم، هو في حد برضو يسمع كلام الحمار؟ حلوة.
16: كان بلبع حاجة صح؟ ايه الهبل اللي بتحكيه ده؟
11: بقول ان الساعة حلوة يا رؤوف، والصراحة مش ناوي بيها، عجباني اصلها بتزغلب.
16: تنمرني يا رب السجون يا تربيف بالبولش يا ابن والصيارة.
11: اهدى على نفسك شوية يا رؤوف عشان تطلع من هنا واقف على رجليك.
16: ورحمة امي وابويا ما حسيبك، لا انا ولا اولاد رزق.
11: ومال؟ روح قول لهم لو تقدر، قول لهم انك فجرت لهم الاجنس، قول لهم انك طلعت حمار وخليت اكبر ما فيهم خروف.
16: مش حسيبك يا طارق، اوعى انا خارج. طب وحياتي عيال حكيت لكم ده اللي حصل على الشعره. انا بقول لكم انا غلطان وهقول لكم وجزمكم فوق راسي، بس انا كانت نيتي خير. ايوه ايه يعني 50 مليون مصري قدام 10 مليون اخضر؟ من الاخر كده الرضا اللي عمله معانا الصقر ده ما يعديش بالسهل.
7: لا ما ينفعش حد بالسهل. انا هيما اعمل شاي، حد يشرب حاجه؟
17: خليك انت عامل رضا.
7: اه دي اه تشرب حاجه يا ربيع؟
16: اعمل لي قرف معاك رضا عشان سكري عالي.
18: وانت على امه تستموتش
16: تتكتلوا عليا يا اولاد رجل. انا جايلكم برجلي يا رضا، خلوا صقر يعلم عليكم فوق.
19: هنسيبه يمشي كده يا رضا؟
20: خليه غرفة 60 داهية.
7: قتلت، ما بقتش عارف وانا اللي حسبتها غلط. والله ربيع كان عنده حق من الاول، الشغلانه ما بقتش بتاعتنا. الخبطه كانت ناشفه ومحدش فينا قدر يستحملها، ولا قد ما حاولت اشيلها لوحدي على قد ما ردت وخبطت بعزم قوتها في الكل.

0: هتفضل على الحال ده كتير؟
1: مش عارف اعمل ايه. مشيت عدل وسبت الشمال وبرضه الدنيا مش عايزه تسيبني في حالي.
0: لو انت مفكر ايه، مفيش حاجة بتعدي كده، كل حاجة عملتها زمان هتفضل تجري وراك. هي دي عيشتك اللي انت بتحبها يا رضا، وشكلك كده حنت لها. هو انت ليه كل ما بتقع في مصيبة بتنزل تسرق؟
1: يعني انت عايزني اعمل ايه دلوقتي؟
0: لا انت كده كده هتعمل اللي في دماغك، انا عارفاك. انا بس جاية انورك، احنا عيالنا كبرت ولازم يطلعوا نضاف. هتتحل ان شاء الله، هتتحل.
1: طب وبالنسبة لمشكلتك كمان مش هتتحل بقى؟
0: اتحلت بقى، ما تتلككش.
2: سعيد، انت وعيت على ابوك يا رضا؟ بس انا ما وعيتش على ابويا، بس وعيت على امي. امي كانت ست شاطرة قوي، كانت بتفقس فراخ وتبيع خل، وانا بيني وبينك صنعة الخل دي بتكيفني قوي. انت عارف انه بيت نفس الصنعة، نفس الشجرة، نفس العنبة، نفس المصنع، بيطلعوا لك ازازة خل ب 10 جنيه، بيطلعوا لك ازازة نبيت تمنها الاف الدولارات. انا وانت يا رضا عاملين زي النبيت والخل.
1: الله يسعدك.
2: طلعنا من نفس المصنع، خدنا نفس الفرص، مرينا بنفس الظروف، بس انت طلعت غبي عشان ضيعت كل فرصك معايا في الكذب والحوارات.
3: ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا باشا ده؟ انت بتغفلني؟ حقنة ايه دي؟ حقنة ايه دي؟
2: ده سم زعاف.
3: سم؟
2: السم اللي انت خدته دلوقتي ده بيشتغل في الجسم ميكانيزم انا بحبه قوي، بيعمل حاجة اسمها ديهايدريشن، يسحب كل السوائل اللي في جسمك، ينشف مية ريقك حتى المية اللي في عينيك في ظرف 10 دقايق بالكتير تكون سلكت. إلا بقى إذا قررت إنك تقولي ساعتي فين، في الحالة دي تاخد الحقنة التانية اللي توقف مفعول السم.
3: وربنا أنا بحكي لك كل حاجة بالحق والمظبوط يا باشا، بس أنت صدقني بس.
2: كمل، كله من وقتك.
3: أنا كنت قاعد في البيت أنا وحنان، وفجأة لقينا الباب بيخبط، وربنا ده اللي حصل.
4: ذكر الكلام وكلمتين أبرك من 200، والنونو عايزك.
5: اختاروا رقم ولا اختار لكم انا؟ اصل البتاع دي لما بتمسك في الرجل المخ بيصحصح ويطير، بس لو المخ ما صحصحش الرجل بتطير. عندكم اسبوع، يلا امشوا امشوا.
2: خساره يا رضا، خساره تبقى غبي وتضيع وقتك في الحوارات والكذب.
3: يعني انا لو بكذب عليك يعني ما بص، ما الاسوره في رجلي ايه لو فكيتها هتفجر. باشا ريقي ناشف ومول بميه.
2: 7 دقايق، ساعتي فين يا رضا؟
6: توعدين يا رضا في المغرز اللي احنا فيه ده انه مش هيحلنا، وكلها كام يوم وهيفجرنا عادي من غير ما يسمي.
3: مش عارف يا ربيع، اول مره حاسس ان انا مش عارف، حاسس ان هي قافله ضمنا. يمين بس يعطلني في صور وانا هطلع الساعه دي من مصارين امه.
7: طب ما هي محلوله يا رضا، ما نرقد له عند الشربيني لحد لما يظهر.
3: جدع ياه، بس احنا المره دي بقى مش هنرقد له، احنا هنغب عليه ويقاتل يا مقتول. ما فيهاش، رحنا له انا واخواتي ورجالتك ومسكوني، وديني قدامك اهو ريني هشف.
2: 3 دقايق،
3: عايز ميه.
2: ساعتي فين يا رضا؟
3: يا باشا حرام عليك، اصل لو صحتك معايا ما كنت اديتها للراجل بتاعك، وخدت انا ال20 مليون دولار. مفيش مفهوميه خالص، مفيش مفهوميه خالص.
2: مين الشاري بتاعي؟
8: الشاري بتاعك اعرف 28 شاعر النخيل. أصل توسون صور
9: أي حد يروح له يقول له أنا جاي هدايا من عند سلطان الغول هديله فلوس على طول.
8: لازم تقول له كلمة السر، كلمة السر روماني كنت
10: اطلع بينا على شبرا.
2: مين قالك على المعلومات دي؟
8: هبص لك الدين وانا بموت.
2: عرفت المعلومات دي منين يا رضا؟ انت
8: هبص لك الدين وانا بموت.
2: انت كده هتموت يا رضا. تعرف منين المشتري بتاعي؟
8: كاميرات بتاعتك. هفكرنا كل الكاميرات بتاعتك وعرفنا عنها كل حاجة. اخواتي دلوقتي كلهم هيجوا شروحوك. ربنا يجو شبعوك ربيع.
2: اطلع شوف صوت ضرب النار اللي بره ده. يلا
11: جاي من طرف سلطان الغول.
12: تمام اتفضل، بس الرجالة تسلم سلاح.
13: تمام
14: تعالى معايا.
15: رضا اخويا تعبت فيها يا ابني. كم
2: مش عايز اسمع نفسي. هتحصل اخوك لو ساعتي ما رجعتليش دلوقتي حالا. ساعتي فين يا ولاد رزق؟

0: روماني كونتي.
1: أنا صبري بدأ ينفد. هي دي الكاميرات اللي ركبتوها؟
0: على البركة.
2: اتفرج على ايه؟
0: بتفرج على القضية.
2: فلوسك
0: حبيبي.

0: طمن.
1: كل خير.
0: الساعة
1: عينها غالي عليا قوي، اصلا بتلمع.
0: شكل 20 مليون
1: قدهم. It's an original.

0: المطبخ.
1: عرفت مين الحمار يا حمار؟
2: عجبك الفيلم الهندي يا كروديا؟
0: لا لا لا، مش صقر اللي يقع الوقعه دي، قوم يا اسد.
3: وعدتي.
4: ما تستغربش قوي كده، افهمك.
1: خطفوا عليا يا اولاد رزق.
5: لازم نفكر سعدي هترجع ازاي.
6: وانت بقى يا شخروف، لما بتحب تعطر عصار تعطر عليه ازاي؟
1: هو اللي بيكلمني بيحدد الزمن والمكان.
0: رجالة سلطان الغول لازم تغب علينا عشان اتخطف.
7: رجالة سلطان الغول،
8: اتخف ايدك يا روح امك، انت واخد فلوس. حبي
9: هفرم عليكم يا رجاله وحوش.
0: واعملوا بقى بوليكه وغاغه عشان الموضوع يوصل لصقر.
10: النمره دي يا رضا تعمل في عين السيره
0: عند الشربين عشان الخبر يوصل لصقر بسرعه، وبالمره ناخد طردنا من الشربيني ونكسر المكان على دماغ ام. رجالة سلطان الغول هيكمروني في مخزن النبيت، وهناك هنبقى مرشقين الكاميرات في كل حته. اسمعني بقى، انا عايزك تشقلب وتتصرف وتوصل لصقر.
1: اوصله ازاي يا رضا؟ بكلمه ما بردش عليا، يعمل ايه يعني؟
0: هتبعت له رساله وهتقول له فيها اللي انا هقوله لك بالظبط.
1: صقر سلطان الغول حط ايده على رضا وهيقول له على كل حاجه انا قلتها له. انا مش عايز منك غير المصاريف اللي صرفتها على العمليه عشان اعرف اقرب من البلد.
11: العيال كتب الكاميرات اللي موجوده في مصنع الواين بتاع سلطان الغول،
1: وهو دلوقتي قافل الشرطه بيحقق معاه هناك. لو مش مصدقني افتح اللينك اللي هبعته لك واتفرج على الفيديو.
0: هيكدبك وهيشكك فيك، بس الفضول هياكله وهيفتح اللينك هيتفرج، وهفضل انا بقى لوك اربع اخوات.
12: لولو ده حته في الشايب ابن منطقتنا،
0: لحد لما اجيب سيره الراجل اللي هيشتري الساعه العشرين اخضر هيجننه.
13: تعرف منين المشتري بتاعي؟
14: واحنا هنجيب الراجل اللي هيشتري الساعه ده منين؟
10: راجل محترم وبيشتغل في التقيل، كلنا عارفين.
13: انا وافقت اقابلكم لما عرفت انكم هترجعوا الفلوس. عايزين كام في الساعه دي؟
14: احنا هنكرمك فيها. عايزين ايه يعني؟ 10 اخطر.
13: والجوز اللي بيننا دول جوه العشرة ولا بره العشرة؟
10: لا لا، جوه فؤاد بيه، بس هو اخويا سوها عليه عادي. يعني انت هتدفع 8 اخضر
14: بس. انا فعلا سوها عليا.
13: انا روحانياتي مش قابله غير 6.
10: ايوه بس.
13: والصقر اللي معرفوش ده هشوي؟
10: هتشويه. ماشي.
1: طيب هنجيب سلطان الغول منين نفسه والمخزن بتاعه؟
0: هو حد يعرف سلطان الغول ولا شكله؟
13: انا في 3 حاجات يا رزق ما بحبهمش. أول حاجة الهزار، فكل ما هتكتر منه هقفل منك. تاني حاجة العنف، ساعات بطرله بس حقيقي ما بحبوش، فأرجو إنك ما تضطرنيش أعمل حاجة ما بحبهاش. تالت حاجة بقى ما بحبهاش.
0: كمل يا مستر كمل. إيه تالت حاجة؟
13: والله أنا كل مرة بقول حاجة غير التانية صدقني. مش زي حضرتك، أنا مستر مجدي، مستر إنجلش.
0: قول لي، وأنت ما بتفكرش تمثل؟
13: العبد الله اللي قدام حضرتك ده 4 سنين على التوالي احسن ممثل اول على فريق مسرح كليه تربيه جامعه حلوان. عملنا روايع كتير، شكسبير، راسين، كورناي، عملنا الدرعات لاسخيلوس، عملنا المومس الفاضله جان بولسارت.
0: مومس اخبار ايه دلوقتي؟
13: فاضله مومس الفاضله بتاعت سارتر.
0: انت قصدك اللي بالسارتر؟ معلش لا مؤاخذه، انا دماغي بس بوشت مني سنه كده.
13: هو الحقيقه انا اعرف ان هي فاضله بس ما اعرفش ان هي بتسارتر.
0: هايل.
13: عندي كل الألعاب، وجهي يتهرأ.
5: تهرأ
13: وجهي؟ يتهرأ يا مولاي من كثرة ما عرف من الألوان. عندي كل الألعاب.
15: باشا باشا كفاية ألعاب على حد كده، يودينا
13: تمام. طب اسمعوا لي بقى واحدة بس.
15: تمام يا أستاذ، مية مية، اتكل على الله ونبقى نكلمك بقى.
0: تعرفين أهو المجنون ده يجي منه، هو بس عايز شوية تظبيط. سيبها لي.
15: انت اكيد بتهرق.
16: ساعتين زمن اصور الكليب وانطير. هصيط لك المكان.
17: صيط ايه ده؟ مخزن
0: الفيلم ده كله هيتصور ويتجهز قبل ما نغب على الشربين، عشان صقر لما يفتح اللينك هيبقى شايفنا في الكاميرات قدامه فهيطمن ويروح.
15: ولاد رزق يا صقر. بطولات. شوف كل اللي حصل ده مش كفايه، احنا كده لسه مش خالصين. اللي جاي بقى هكيفك اكتر.
17: زي تكوريكا فرج.
10: اهو فرج ده بقى صار لما تعرفه هتحبه قوي واحتمال تتعود عليه.
14: شوف كل اللي هعمله فيك فرج ده على الحرام لخلولك مشاعر على الهوى على الفيس وعلى التكتوك وعلى الانستا
3: وهتبقى ايه ترنت الترنتات ولا ام خالد.
18: مين ده رضا؟
19: ده خالد.
3: وقتي
18: كده شايب
20: تربيتك يا صقر.
21: يلا بقى يا صقر ما تقلقش انا رجع لك الفارق.
17: ما تخلص بقى يا فرج. هو فين ده اللي ارفعه؟
3: اهو.
21: هتقلع لوحدك ولا محتاج مساعده؟
18: لما تقلع انت الاول
14: عشان المحبه والعلاقه اللي بينا دي انا جايبك كده صغيره حلق. خلي بالك لا لازم عشان عارف انك ما تحبش تراب فيه.
1: اللي قول يا رضا لو ما كانش الفقر فتح البيت وشاف البيت كان هيحصل فينا.
14: واسكت ده احنا كنا هنت.
1: انا اقولها لك كل مره ما تقفل بقى لوحدك.

0: يا رمضان يا رمضان خد العيال واطلع العبوا كوره بره، مش مكان لعب ده، عايزين نعرف نشرب كوبايه الشاي.
1: حاضر حاضر.
2: اتفضل يا
0: كابتن. تسلم ايديكي. مفيش فايده في الواد ده.

0: والجواز عامل ايه يا ربيع؟
1: اسكت، ما بتعرفش تطبخ غير كوبايه الشاي.
2: رضا، في واحد على الباب شبه باتمان عايزك.
0: باتمان مين يا ابن العبيط؟ انا مش قلت لك ما تاكلش من النجيله دي تاني؟ اوعى اوعى، خلينا نشوف مين.
1: واد فرحان في امي. استنى لما اجي معاك لحسن يكون حد عامل نمره.
0: أمور
3: ازيك يا رضا؟
0: واحنا تقابلنا قبل كده؟
3: لا ما تقابلناش، بس نعرف بعض.
0: المغزى يعني ما تعرفناش.
4: بتاعت مين يا لك؟ جاوبني وهخليك تروح معزز مكرم. اكيد مش هخلي اختي تكمل بقيه حياتها وهي ارمله.
5: لا يا سلطان، رمت انت عايز يا سلطان، اديني فرصه يا سلطان.
3: انا سلطان الغول.
0: خش هات انده رضا من جوه. خش انده رضا من جوه. يا رضا
6: يا رضا،
0: ثواني بيه جاي حالا.
7: ايه رايك في الاداء يا اوعى؟
0: يلا يا عم نجات الصغيره خلص.
8: في مزيكا تبقى نازله
0: خلص.
9: لا يا باشا، كله في المونتاج.
1: ستوب
3: رضا، عايزين زياده يعني. انا عايزها نخفف شويه.
0: خفف
3: والعين
0: عايز لمعه عليه بس.
3: عايز لمعه، مش عايز الدمعه تنزل.
0: ماشي.
3: عايز لمعه بس.
7: كتب قوي.
1: ستوب.
10: ايه الاوفر ده؟
8: اقولها فلات.
1: اقول لك على حاجه ما تقولهاش خالص، ما تقولش كتاب دي تاني.
10: كتاب.
1: انت بتمد ايدك عليا؟ انا مش قلت ما تمدش ايدك؟ ما فيش ضرب. انت بتجود يا عم الساحر.
3: شخصيه السلطان الغول، شخصيه السلطان الغول اللي بسد.
1: لا انا هخلي كل الشخصيات دي تلبسك ورا البراميل دي.
3: البراميل
1: عشان تبقى تجود يا عم الساحر.
0: اهدى بس ايدك دي، لو تمد التاني هتروح من غيرها.
8: اعملها فيك كده بالله.
1: فيك؟ لا انا هوريك الفيك دلوقتي.
10: كتاب.
1: ده انت عبيط بقى. ده
10: كل الالعاب.
8: ده هو ده. انا عايز اخد الممثلين
1: خلاص يا عم.
8: انا عايز اخد المعلمين.

0: بزاز قوي اخواتك يا روم.
1: مش قلتلك
2: اجاز 10 دقايق.
0: هاي يا شريف، معايا ضيوف.
3: اهلا وسهلا ليلى هانم.
0: ازيك يا شريف؟
3: اهلا.
0: هاي،
2: السلام عليكم.
0: عامله ايه؟
2: تمام ولا ايه؟
3: تمام.
0: تليفوناتكم يا شباب.
3: تمام.
4: اشمعنى انا؟
3: ايه ده؟
4: لا ده الترنك بتاعي، ما عندكوش منه قوه. ده
3: مش هينفع.
0: خلاص يا شريف، مش اول واحد يخش البطحه يعني.
3: تحت امرك مدام.
2: يا رجاله مفيش اي عوا قبل 10 دقايق، وضهرنا في ضهر بعض، وتغور اي حاجه وصدق زيد اي حد فينا. ماشي،
0: يلا يا شباب، يلا يا روح.
5: ايش ايش ايش شربت امك؟ ايه ده كله؟
6: ايه ده ابن المره؟
7: ربنا يفك سجني. مخدرات ولا دعاره؟ عشان لو عايز مساعده والنبي
8: اعمل ريتت. احنا دخلنا النار ولا ايه؟
7: ارنوب قوي.

0: انا هناك
1: خير.
2: وريني.
0: ايه ده؟ بقول لك انا بيجي دقات قلبه محتاج اكشف.
3: والله بريء يا بيه، ما عملتش حاجه.
0: اموت في السناجب. بندق.
3: لا كمان رانيا تمسكي معايا بقى.
0: You like tak tak tak?
4: Yes, yeah. I show you tak tak. Yes, but not here.
5: لو كنت جولد ديجر وعامل فيها دكر شربيني ملك الغدر هيعلم عليه هيعلم عليه انا وذا مين ايفنت اوف ذا ايفنينج انجو.
6: سموها بقى سموها.
7: انا ايه مصلحه.
8: الله فلان ده.
9: يا رئيس انا شفت حد من ولاد رزق تحت في الصاله.
10: انت متاكد؟
9: ايوه متاكد.
10: يبقى اكيد مش جاي لوحده، جايب اخواته معاه. عايزكم تسحبوه بالراحه كده على المخزن.
0: حلو قوي عسل. وانت كمان عشان ما تزعليش.
9: استاذ اتفضل معانا.
11: ثواني بلعب
9: استاذ.
11: بقول لك بلعب يا عم، حرام عليك، مالي حلال فيه ايه؟ حد يعمل كده؟ طب استنى ما تمدش ايدك. طيب لما لم فلوسي.
9: قوم بس. اتفضل يا استاذ.
11: طب اسلم على بنت خالتي. اوعى يا عم كده. طيب
9: اتفضل يا فندم.
12: يا عم اهدى على نفسك، ما كله بالعقل فيه ايه؟

0: استنى يا ابن الدواوة.
1: ارجع يا
0: 40 راجل على رجلين ونصين، ده كده مش فير خالص. اهلا يا رضا، الحمد لله على السلامة. ليك وحشة والله. خير؟ جايين ليه؟
1: ابدا، كنا قاعدين زهقانين فقلنا ننزل نشط من المكان الطاهر ده.
2: لا بس للامانه يا شربيني، انت عامل مكان عالمي، حاجه كده 7 ستارز يا جدع. مستوى النسوان اعلى والكمكمه اقل.
0: ده مكان انبساط يا جماعه، اللي انتوا بتدوروا عليه مش عندي. ولو عندي يا رضا، يعني انت لمم اخواتك وداخل عليا كده عامل غاغه من غير سلاح، وفاكر نفسك هتاخده ايديك فاضيه؟
1: لا لا لا، فاضيه ايه، سلامه الشوف. ان انا جايب لك معايا التنين.
0: هايل ده، كبير ويعمل نمر عندي.
3: وماله، مش عيب، هيترزق برضه.
0: جريد انت وهو، انتوا ما تعصوش من اللي حصل لكم المره اللي فاتت؟ مش كفايه عين اخوك اللي اتقلعت؟
1: لا

0: أصلي يا شايب.
1: راك يا شربيني، كان نفسي أجيلك المكان قبل ما كسره. يلا يا أساطير.
2: لا مؤاخذة يا رجالة، أنا كنت داخل بكام؟ حد شافه؟
3: لا لا اسكت انت وهو، احنا مش جايين نعمل نوش، جايين ناخد ولاد رزق ماشيين.
4: تبع مين يا ابني؟
3: احنا رجاله سلطان الغول.
5: نزل سلاحك.
2: نزل سلاح يا شايب.
5: نزل سلاحك.
2: نزلش السلاح. نزل سلاحك يا شايب، مش ناسك
6: ده. نزل يا شايب.
2: نزل سلاحك. نزل سلاحك الغول.
1: اهدى اهدى
3: اهدى هاتو.
2: مش قلت لك اهدى؟

0: ازيك يا رضا؟ عرفت انا مين؟
1: طبعا هو في حد يجهل الطلة دي؟ سيادتك السحر الهندي الجديد.
0: طب فكر كده، انت ما زعلتش حد قريب؟
1: يا بنت الورمة يا حنان، عملتيها؟ سعادتك دي مراتي وانا حر، وبعدين لما وزع قال هنا صالحنا.
0: طب شوف يا رضا، انا في ثلاث حاجات ما بحبهمش. اول حاجه ما بحبش الهزار، فكل ما هكتر منه هقفل منك اكتر من قافل. تاني حاجه ما بحبش العنف، فما تضطرنيش اعمل حاجه ما بحبهاش. تالت حاجه بقى، ولا اقول لك؟ خليها مفاجاه احسن. تعرف الفرق بين الرهبه والهيبه؟
2: لو المصحف ما اعرف.
0: الرهبة بتعملها بدراعك، طول ما دراعك شغال الرهبة تزيد، إنما الهيبة حاجة تانية. الهيبة عمر، سمعة بتفضل تبني فيها سنين لحد ما يبقى اسمك لوحده كفيل إنه يخلي أي حد يفكر ألف مرة قبل ما يهاوم ناحية مصلحة تخصه. شكلك عرفت أنا مين. بما انك عرفت انا مين، اكيد عارف ان انا ما بروحش لحد وما بشتغلش بايدي وما بظهرش. بما انك قابلتني وشفتني، يبقى اكيد اكيد عملت حاجه تزعلني قوي.
1: اشعل الحاجه بتاعتك مش معايا، بس يعني لو فكيتني ومسكتني الاستئذان انا كفيل ان انا اجيبها لك وقتي.
0: تعرف ايه الازازه دي يا رضا؟ يا اغلى ازازه.

0: يجيبك هنا؟ الفضول. جماعة الإنجليز عندهم مثل بيقولك الفضول قتل القط،
1: بس ما يقدرش على الغول. وأنا بقى بصراحة يا عم رضا الفضول أكلني. قلت إيه لعيال ولاد الجاح ده؟ دول اللي شطانهم وزهم وفاهمهم إنهم ممكن يستغفروا سلطان الغول.
0: ها قولي بقى، أنتوا مين يا ولاد رزق؟
2: لا مفيش قلق خالص، وبرضو خلي نمري معاه.
3: احنا اربع اخوات، انا وربيع ورمضان ورجب. اتعهدنا اول لما نمسك قرش وترزق ان احنا نبطل، وبطلنا. بس الظاهر بقى ان الفلوس دي كان فيها لعنة. اول ما دخلت كده فرقت ما بيننا، كل واحد مشي بدماغه، حتى انا. ورجب اخويا اتضرب بالبشام. حبيبي يا رجب دلوقتي مرمي في السجن.
4: وصلنا يا عاصم.
5: So excited.
3: ربيع فضل ماسك في عشتنا القديمه. بس بعد لما مسك القرش انفتح كباريه.
6: شو يا اخويا شو؟ هبه لما نعود، احنا الكبار يا بابا ما بيش غيرناش حكومه.
2: بطل يا معلم
4: ربيع. ايه رايك بقى في المكان؟
5: باي نايس.
4: شفتي؟
7: عم ربيع.
4: حبيبي. دي طرابيسكي بسيبها للغاليين والحبايب. رجاله. بقول لك يا روح قلبي.
5: دي
4: قاعدة ايه في مصر بقى؟
5: شهرين كده.
4: قاعدة شهرين؟
5: ايه
4: ده؟ ايه
5: ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟
7: ده بنت الكلب يا مجنونة. بس دي زبونة. ايه في ايه؟ يخرب بيتك. زبونة عندي. زبونة محترمة. هانم بتكلم انجليزي.
5: يعني ايه بتكلم انجليزي؟
7: ما لقيتش حد فديت لها ترابيزتي عشان تقعد عليها، ما بلاش حاجة يعني.
5: انا بقالي 3 ساعات بكلمك، انت فين؟
4: كنت في اجتماع. اجتماع وعامل فيه تليفوني على الصامت.
5: طب ايه رايك بقى ان انت كل ما تبقى في اجتماع وتعمل تليفونك على الصامت هتلاقيني في وشك؟
4: لا مش هينفع يا سمر، انعدام عدم الثقه اللي بيننا ده مش هيخلينا نعرف نكمل.
5: انت بتخوني يا ربيع.
4: اخونك وانا هم احب اخونك، اسيب الدنيا كلها واجي اخونك في مكان اكل عيشي.
5: طب اسمع بقى، اول مره اجلت فرحنا عدتها لك بمزاجي، تاني مره قلت معلش يا بنت عنده ضغط شغل، ثالث مره يا ربيع لو اجلت فرحنا شوف لك بقى شوفها تانية، وخليك في الاجتماعات اللي انت فيها دي.
4: اقول لك على حاجه، لو الحمله الفرنساوي دخلت مصر تاني فرحنا في ميعاد. زي ما بقول لك كده
8: مستر ربيع، كوري عامل عوق في اللوكر.
9: ايه لعقات البنطلون انت يا
10: كوري؟ لا لا
9: ايه يا عم، انت بتبص لي. اخلص نسله خالص. ايه ده؟ ايه ده
10: كوري؟
9: لحظه واحده يا عم ربيع وريني عيال خبقات. اتفضل يا عم ربيع. انا قفشت العالتي وهي بتسرى من نقطه، بيستعمونا مفكرينها سايبه، بس هي على الحرام من
8: سرقتوا الفلوس دي؟
2: حصلش يا ريس.
8: كداب. بس ما يشغلنيش، اللي يشغلني ان جوست لان زيكم شغالين معايا عيل زي ده 14 كيلو موقفهم باللبسه
9: على راسي يابا.
8: ولا انا مش محرج عليك بقى، تبطل شغل التسول ده، والارض اللي في جنبك ما تدخلش بيه المكان.
9: حاضر يا عم ربيع.
8: هو ايه اللي حاضر؟ هتعمل لي مناكش؟ هبعتك تاني عند رضا في المعرض.
3: ورمضان اخويا الصغير نموه كان متاخر، بس اول لما رجليت حطت على السكه شرخ.
11: انت عارفه البشر دول مقسومين نوعين، في نوع بيحب القطط وفي نوع بيحب الكلاب. انت بقى انهي فيهم؟
12: انا بحب الكلاب.
11: وعلى كده بقى بتحبي الكلاب الكبيره ولا الصغيره؟
12: الحجم مش مهم، المهم الشخصيه. اصلا انا ما بحبش الكلاب اللي بتهوهو، بس انا بحب الكلاب اللي بتعض.
11: الله، ده انا عندي كلب بلدي سعران ما بيهوهوش خالص، بيعض بس.
12: بس ده بيبقى عنيف قوي.
11: لا ده مدرب. عايزاه يبقى عنيف قولي له كاتش، عايزاه يبقى أليف قولي له ست، كله بالإشارة.
12: جود بو.
3: حتى أنا سبت البيت وعشت لوحدي.
13: حطي الصينية دي وروحي هاتي المزة بسرعة.
12: حاضر يا مس شهد.
14: مس شهد؟ اللي أنا عارفه اللي بتطلق دي بتاخد كبة، بتاخد نيش، بتاخد سنتيناتها وهي ماشية، لما أخدها لو كمدة من بابها. وبعدين حب عمري، حب عمري، ايه اللي حصل؟
13: اصل علاء ما طلعش علاء.
14: خواجه يعني؟
13: ايوه
14: يا ساتر يا رب.
13: وانت عارفني يا رد، انا ماليش في الخيان.
14: تتمرجحي بس.

0: طب والله والله يا رضا، انا سبته عشان
1: عشان انا؟
0: ايوه، وعلشان الحلفان وربيع كمان.
1: طبعا احنا هننسى ربيع ده على طول، كان في ظهرك في ايه؟
0: طب يلا بينا بقى ناكل.
1: لا لا لا ماليش نفس.
0: خلاص يبقى نخش على الحلو على طول.
1: بقولك نفسي مسدوده وعندي فكر هام، يعني الدم هنا فوق في الدماغ.
0: خلاص يبقى نزلهولك، دي حتى حركه الدم مفيده.
1: جراش اه انت ما بتربعنيش خالص. بقولك عندي هام، سيبيني في حالي بقى دلوقتي.
0: خلاص يا رضا، مدام شبعان روح للمدام احسن.
1: شبعان؟ استنى يا شاهد، استنى
2: حتى حنان مراتي اللي كانت حته مني، ما بقتش حنونه بتاعت زمان.

0: تسلم ايدك
1: قلبي يا قلبي. ايه اللي جايبك هنا يا حنان؟
0: انا قاعده مع اصحاب.
1: طب قومي يلا عشان هنمشي من هنا.
0: انت مالكش كلام عليا، انا اقعد في الحته اللي على كيفي مع الناس اللي على كيفي.
1: وبعدين هي مش قاعده مع رجاله ولا يعني؟ لا طب ايدك بقى من عليها عشان ما يقلش منك.
2: يقل من مين يا ابن العيب؟
1: يلا خلاصي، يلا خلاصي، زي ما انت يا عموره، زي ما انت.
3: اسمعي يا بنت الناس، ما تخليش الهدمه النظيفه والقرشين اللي متقلين شنطتك دول ينسوك احنا مين ومنين.
0: يعني عايز نعمل ايه؟ اقعد في البيت حاطه ايدي على خدي مستنيه؟
3: لا تيجي تصرف النايت لحد نص الليل عشان تخليه غير ده، لو عرف هيفرتك نفوخ. المره دي انت اللي مطفشاها يا حنان.
0: انا ما عملتش لحد حاجه، هو اللي طفش لوحده. وبعدين انا كده لو مش عاجبه يطلقني. ما بيطلقنيش ليه؟
3: ما بيطلقكيش ليه؟
2: عشان بيحبك يا حنان وانت كمان بتحبيه.
0: إلا عمره ما بل ريب كلمة حلو. وبعدين بيحبني إيه؟ ده سايب البيت وعايش حياته ومقضي.
2: أهو ده الظلم بعين. أنت لو شفتيه دلوقتي حلو يصعب على الكافر، اللقمة ما بتنزلش في جوفه وبقى رفع كده
0: يا روحي.
2: وبعدين لو على الكلام الحلو، ما أنت عارفة رضا لا ليه في الكلام ولا ليه في التطبيق.
4: الدم فور الله يحرق.
5: أفضلنا بقى الحالة دي نروح ونيجي لحد لما العفريت اللي كنا محضرينه زمان اللي فاكرينه مات واتدفن.

0: لا لا، مش رضا اللي يقع الواقعة دي. قوم يا أسد. اوعى تفكر يا رضا ان انا حاطها في دماغي، ولا يمكن تكون فاكر ان انا جاي انتقم منك تبقى غشيم. انا ضعت صافة بس لسه شوية، اما الورق والكمبيالات اللي انت ماضي عليهم يدخلوك السجن، كده نبقى تعادل ونبقى حبايب وسمنا على عسل، وتيجي الاهلي بقى يا رضا. ده امام جه بطولات.
1: عملتها لك بالمسطره زي ما قال الكتاب.
0: مش خساره في شيربيني.
2: ماي ماني، اهلا في ميماني.
0: طب اشكر بقى اللي ميمانك.
2: الكلام غالي.
3: يلا حبيبي يلا في المدرسه. يلا
4: ايه ده رضا؟ اخيرا افتكرت ان ليك بيت. ايه اللي حصل؟
5: في ورقه ناقص. رضا كويس يا حنان؟
4: اهو عندك جوه، مش عارفه ماله.
5: فين؟ الحمد لله انك بخير اخويا. في 60 ده اي حاجه؟ الحمد لله انت زي الفل اهو.
6: ولسه بتعمل المعرض انتهت. لقينا بعض وفي لحظه كل شيء اسنن راح اتدمر، وما بقاش يزن في دماغنا غير صقر. بس صقر بقى عمل عملته هبا، مبقاش قدامنا غير ان احنا ندور على اللي يعرف يجيبه لنا.

0: الشاي؟
1: الشاي ابن منطقتنا وصاحبنا من زمان. عملنا كذا عملية كده واحنا لسه صغيرين، بس انا الصراحة بقى قررت اقصه واقطع معاه. الوقت شغله شمال ومش تمام، مجنون.
2: ولاد رزق كلهم
3: ايه الكوت؟
4: شاي
3: عم الشاي.
4: قولي ست اتعاملته مع صقر غلط. اللي زي صقر ده يا تقتله يا يقتلك. بعدين سبت الملف ده مفتوح، ده ما بينساش.
3: ما انت عارفنا يا شايب، القتل من سكتنا.
4: عارف عارف والله لك وحشه يا ولاد رزق.
1: يعني انت ما تعرفش عطرنا في صقر؟
4: اخر مره شفته لما طلع من السجن، ساعتها ما اعرفش اراضي. على فكره موضوع تفجير المعرض ده انا مش سكه صقر.
1: ازاي يعني؟
5: تركبش يا شاي، لان رضا شايف صقر بعينه.
4: اللي عمل ده واحد تاني عارفه كويس.
0: مين؟
5: شربيني.
1: شربيني
5: هو اللي هيلم الشربيني على صقر.
4: الشربيني وصقر اتلموا على بعض في السجن، وخد دي. طلبوا مني ان اشتغل عليكم بس انا ما رضيتش. لزوم الصحابيه بقى ولاد منطقتي.
6: واللي اصلي وانت ما نقرتش علينا ليه ورستنا على حوار زي ده؟
4: وانت كنت نقرت عليا عشان اتكلم من نفسي؟ عموما انا عملت اللي عليا وما مشيتش في اذاكم، والباقي ماليش فيه. مش انت قلتها قبل كده عم رضا؟ انتوا من طريق وانا من طريق.
5: مين اللي قاطعين الطريق دول؟
0: ده مين ابن المره اللي عامل كده؟
5: استنى بقى رضا لما تشوف.
7: ايه ده رجاله؟ ايه
0: ده؟ ايه ده؟ اعرفوا ايه؟ اقعد
1: اؤمر وراي عن نونو.
4: نونو هو ايه اللي فكر النونو بينا يا رضا؟
0: ويطلع مين النونو ده كمان؟
8: النونو ده حته تانيه خالص، ده عبقري عبقري بجد عبقري، بس لمؤاخذه يعني دماغه مسوحاه في الشمال. تفهم بقى هو بيحبك ما بيحبكش، معاك ولا ضدك، بس الاكيد هو عبقري. ويقولك بقى يا باشا لو اتحركت العبقري دماغه مسوحاه، لا هتحل معاه ولا هيحل معاك، بس الاكيد هيزعلك.
4: وبيشتغل ايه بقى سينونو ده؟
8: بيشتغل ايه؟ ده سؤال؟ بقولك عبقري يا باشا، عبقري. محدش عارف هو بيشتغل ايه.
3: حليت المشكلة ولا جه حلها لك؟
9: حليتها يا نونو.
10: خلصناها يا نونو.
3: جربتوها؟
10: جربناها وشغالة بوم.
3: جربتوها على بني آدم؟
10: لا ازاي يعني؟
3: يبقى ما جربتش.
9: عماية!
3: نونو!
9: فين الواد ما دفعش قصاد؟
3: مأخرين عليا فلوسي وقلت ماشي، في عربيات أبيعها وآخد فلوسي. حتى لو ما اتباعتش، أخدها وألعب بيها شوية. لكن لا فلوس ولا عربيات. كده نونو يزعل.
0: لا نونو يزعل؟ نونو يزعل ازاي يا ربي؟
4: لا ربنا ما يجيبش زعل. لا
0: ده
4: لا
0: كلام
4: مفعش.
0: فلوسك راجع لك مفيش كلام. ايه نونو؟
3: عارف رضا انا بحب البطيخ قوي.
0: البطيخ يتحب
3: بس ما بطيقش البيزر.
0: يقرف
3: بتفه زي كلامك بالظبط.
0: ليه كده عم نونو؟
3: عشان بتنيموني. منين ماشيين عدل ومنين هتحلوها؟ ما تركبش، تركبوا له الاسويرة. انا عايز اخد منك كلمه راجل. هترجع الفلوس امتى؟
11: هرجعهم وفيهم 100,000 جنيه كمان.
3: احلف
11: والله العظيم هرجعهم، وحتى ربنا هرجعهم.
3: ماشي صدقتك.
11: هو ايه ده؟ نون
3: الاسوره دي اسوره محبه، عشان لو دماغك سواحتك اعرف مكانك. فرضا يا اخي وحشتني، ونصيحه اخ لاخوه، اوعى تحاول تفك الاسوره.
11: امشي
3: في حبس الله. اختار لي رقم من 1 لـ10.
11: 8.
3: مش هكسفك. ما تمشي بقى يلا.

0: ما حدش يبص هناك، المنظر بشع.
1: معلش، ما انت معاك التانية. يلا يا حبيبي.
0: ها، كنا بنقول ايه؟
2: كنا بنقول مدام ليك فلوس اكيد هترجع لك، ما فيهاش كلام.
0: لا والله يا ربيع، ده انا كنت قلقان جدا ما ترجعوش الفلوس. هو انا جايبك هنا عشان تقول لي هرجع لك الفلوس؟
3: هترجع الفلوس امتى يا ربيع؟
2: اديني بس
4: شهر. شهر شهر حلو يا ربيع، شهر وفلوسك تبقى عندك قانون.
0: ماشي، امشيها لك، بس لو فلوسي اتاخرت تاني
5: الف هنا
0: حاسبها لخيالكم. انتوا ما كنتوش بطيخ ليه؟
2: في حد عاقل برضك يتورط مع النونو؟ انت عارف انه مجنون يا رضا. وبعدين لو عايز تعمل حاجه في المعرض ما كنت خدت شورتنا، ما احنا لينا فيه برضه.
6: لينا في المعرض وحد فيه كان بيسال الفلوس اللي بتجيله من المعرض دي بتجيله منين وازاي؟
2: فلوس؟ هو احنا ناقصين فلوس؟ انت يا رضا اللي عايز تكبر وتعمل فيها ابو غل السيارات.
6: ربيع اسمع نفسك، المشكله اللي انا فيها دي بسببك. ايه وتبص لي كده ليه؟ هننسى؟ انا بدفع ثمن عكك انت ورجب مع صار.
2: لا انت بتجيب من القديم ليه يا رضا وبتغرف من القعر؟ انت عايز تشيلني شيلتك
6: يا عم؟ لا شايلك ولا تشيلني، مش عايز منك حاجه، توكل على الله
2: يا عم، كلها على الله.
7: جرايه يا جدعان، احنا مش جايين نتخانق في ايه؟
2: انت مش سامع اخوك بيقول ايه؟ عايز يلبسها لي وانا رحت اتفقت مع النونو.
7: مش مهم دلوقتي مين قال ايه ولا عمل ايه، في مصيبه وقعت على دماغنا ولازم نحلها. وبعدين احنا طول عمرنا ظهرنا في ظهر بعض وهنفضل كده ولا ايه يا ربيع؟
2: فلوس كام؟
6: كتير يا ربيع.
2: ايوه كتير، اللي هو ايه يعني؟ انا معايا قرشين كده كنت مدكنهم لوقت عوزه.
5: وانا ممكن اتصرف لي في 4-5 مليون.
6: ما يعملوش حاجه.
2: ما يعملوش حاجه يعني ايه؟ فلوس كام؟
6: 50 مليون.
7: يا نهار اسود.
2: طب وانت ناوي تلم الفلوس دي في شهر ازاي؟
6: معرفش.
2: طب ما نشوف حد نستلفهم منه.
6: وحد هيسلفنا 50 مليون يا ربيع؟
2: امال هنعمل ايه يا رضا؟
6: معرفش، اديني بفكر.
2: لا انت مفكر وعارف كويس يا رضا هنعمل ايه من قبل ما تجيبنا هنا. بس انت بس مكسوف تقول، عشان انت اللي ما زنيت على وداننا ان احنا نبطل. تعرفنا يا رضا، انا كنت اول واحد راشق في اي مصلحه من دول، بس انا دلوقتي خلاص ماشي دغري وبدفع الضرايب وداخل على جواز وخلفه ودنيا.
5: هو انت بجد يا رضا عايز ترجعنا للشمال تاني؟

0: شل شامة أخوي، شل شامة رضا، أنا معاك حتى لو على رقبتي.
1: آخر مرة نرد بس فلوس النونو وبعدها هنبطل. بعدها قلنا ننقر كده على روف حمزاوي نشوف عنده ايه ينفعنا.
2: ايش اسم حمزاوي دي؟
3: ايه فعلا الاسم الغريب
2: كده؟ عادي كده بيشسوا مع بعض؟
3: انت ايه الباب مفتوح كده؟
4: صراحة روف بيه بيتزا بتاعتك التربلات عظيم سلام.
2: بس انت ليه بقى مسمي المطعم بتاعك شيز حمزاوي؟ يا تي تعاول الحرية؟
5: خف يا احمد مش وقته، خف يلا.
2: خد يا احمد انا شبعت خلاص
5: بقى، كل ده كان مرقد لكم ابن العيبة. معلش يا رضا، حياتك بالدنيا ولا يهمك، الحمد لله جت على قد كده. اللي انت مطوف سؤالي برضه مكنش قليل.
6: بس احنا لما علمنا عليه ما كناش لوحدنا عم رؤوف، والدور جاي عليك.
5: وانا معاكم. قولي عايزين ايه؟ تحب نعمل حملة؟ اجيبوا لك انا راكع.
1: لا سيبك من صقر، وقته جاي مفيش مشكلة. مشكلة دلوقتي في النوم. حاطط علينا ومش عايز يحلنا.
5: من ايام ما جيت لك يا رضا كانت معايا عمليات فقع قد كده، كبرت عليها عملية في القدرة الشريفة. دلوقتي السوق فاضي، دي عملية كبيرة قوي مش اقل من 40 50 مليون. لا مفيش، كلها عمليات صغيرة ما تقلقش بيكم يعني يا ولاد رزق. طب اقول لكم على حاجة، سيبوني بس يومين كده ايه اتطقص يمكن، بس ما تكونش بحاجة.
7: ربيع خير يا اخويا؟
8: يلا.
7: وانت اتخانقت عن شوي؟
0: شوي؟
7: لا ده حوار عبيط كده وخلص يعني، ما تشغلش بالك بيه.
1: ربيع تعالى على الله بيض. انا رضا.
7: خلاص رضا انا اتكلمت معاها، وبعدين دي خروجه زي اي خروجه، خرجت هي واحده صاحبتها وجوزها ما فيهاش حاجه يعني.
1: ومين تاني؟
7: اخو جوزها كان موجود وكان يجهل انا مين، حب يعمل نمره خد على عينيه. خلص رضا بالعقل يا جدع، مش كده بالعقل، هي ما عملتش حاجه.
5: حنان
9: ايه رضا؟
5: بتغفليني يا حنان؟
9: ليه حصل ايه؟
5: بتغفليني؟ انت فاكره نفسك متجوزه عيل من اللي ساكنين في الكمباوند؟ ده انا رضا، رضا اللي موقف عين السيره دي كلها على رضا.
9: لو انت فاكر انك هتفضل راميني هنا وعايش حياتك ومش عايز تطلق، ده عندهم مرادة يا رضا، ده انا اكلم لك حد من اهلي ويجوا يقرشوه.
10: وطي صوتكم.
5: اهل مين يا مره يا بنت المهبوش؟ ما تحضريني يا حماتي.
10: وطي صوتكم يا جماعه، الولد بياخد درس جوه.
5: انت بتقول لي اهل؟ ده انت اللي شاهد على فرحك كان دكتور الجلديه اللي عالج امك من التانيه. حماتي انا مش عايز اغلط واعمل لك اعتبار لحد دلوقتي.
10: معلش هي عملت كده بس عشان ترجعك البيت.
5: شو بتخرج مع ناس غريبه؟ ده كلام؟
9: الله، طب ما البعيد بيحس ويغير اهو، يعني كنت لازم اعمل المنكش ده عشان ترجع؟ هو انا لو عايز اعمل حاجه كنت رحت الربيع المركز.
5: حنان انا ماليش في جو النسوان ده، انا اللي فيا الكافيين واعصابي بايظه.
9: لا لا لو على اعصابك محلوله هظبطها لك.
1: اصل انا وقتها باشا كنت ملخبط، يعني تحسيني كده انا مش انا. بس خلي بالك حنان دي الحب.
5: ولا بسألك على اولاد رزق، هتقولي حنان وحشتني؟ اخلص.
1: مفيش بعد الكلام ده كله حماتي قالت انا اروح اعمل لك ينسون يا رضا، وبعدين بقى لقيت حنان زغدتني كده، معناته يعني ان اليانسون مش هخليك تصالح كويس.
5: ولا اصبر، رؤوف قالكم الحاجة ولا غلاهاش؟
1: يا باشا ما انا كنت جالع في الكلام اهو. يومين ولقيت رؤوف ضرب لي تليفون بيقول لي انا قلت لكم العملية اللي تليق بيكم يا اولاد رزق، واللي يخليك تضربوا فيها عصفورين وحجر واحد.
11: ورجعنا عين السيرة، وعلى قد ما كانت الدنيا ملطشة معانا، على قد ما كان ليها وحشة في قلبنا.
5: عندي لكم عملية هنضرب بيها عصفورين بحجر واحد.
2: أيوة بقى رؤوف باشا.
5: في تايكون عالمي عنده ساعة تمنها 20 مليون دولار.
2: ليه يا باشا؟ ساعة الحظ.
0: الكبار يتكلموا تقعد ساكت. ساعة إيه ده رؤوف اللي بعشرين مليون دولار؟ ما تعقل الكلام.
5: ساعة ذهب مترصعة ألماظ، مفيش منها إلا نسخة واحدة بس في العالم كله. صاحبها مأمن عليها وعايز يسرقها عشان يضرب لسة التأمين. وفي مصر عنده حد هيشتريها منه، يبقى كده خدت منها مرتين.
0: والساعة دي فين يا رؤوف؟
5: في الرياض. وفي ماتش بيقول لك مهم قوي هيتلعب هناك في موسم الرياض. صاحب الساعة لقى فرصة، اي لبس الساعة بطل العالم عشان يعمل عليه بروباجندا, ولما تتسرق قدام العالم كله يبقى هو في السليم.
7: فاحنا المطلوب مننا بقى ان احنا نسرقها وناخد عمولتنا زي ما عملنا في المجوهرات المرة اللي فاتت, صح؟
5: مش صح, التايكون جاب لها حد عشان يسرقها فعلا.
7: واحنا لازمتنا ايه بقى؟
5: هيدخل غبوا على الساعة قبلهم كلهم, ولما نجيبها مصر عندي حد يخلصها ب10 مليون اخضر.
8: 10 مليون ده مبلغ مش قليل, الرقم الكبير ده اكيد وراه مغرز. بعدين ما قلتليش مين ابن التايكونه ده؟
5: سلطان الغول.
12: Did he admit?
13: No.
12: Did you torture him?
13: No, not at all.
12: كده زي ايه؟
5: حد فيكم سمع عنه؟
2: انا عارفه طبعا, ده عيل عرباوي من عزبه الجبل انا غسله قبل كده في التوت.
8: ينعل ابو بريه, خش جوه اجري, خش جوه. كمل يا روف.
12: دو كده يا توفي البضاعه دي وقول لنا بتاعت مين.
2: بتاعتنا.
12: برافو.
5: سلطان الغول ده حد تقيل قوي قوي, شغله كله شمال في شمال.
12: بس الغريبه ان فانشانتي بيبيعها لانها بضاعته.
14: كارلوس ممكن يكون اداله, ممكن يكون باع له من حصته.
12: هو فعلا كارلوس اللي باعها. فانت لو ما كنتش تعرف ان كارلوس هيبيع لفانشانتي تبقى عبيط, اما بقى لو كنت تعرف تبقى بتستعبط.
5: دايما بيشتغل عن طريق وسيط, لا بيظهر ولا بيتشاف, عشان اللي بيشوفه مره.
14: انا عمري ما خنتك يا سلطان, انا عايز 20 سنه تحت رجلك يا سلطان.
5: تبقى هي المره.
14: سلطان سلطان لا.
5: عشان كده كل رجالته من عيلته, بس اللي يفكر فيهم يلعب عليه ما بيسميش, لو ابوه حيقتلي.
12: قول لي انك كنت عارف
14: سلطان,
12: وانا هسيبك تمشي من هنا سليم. يا توفيق انا مش عبيط عشان ايتم ولاد اختي ورم اختي. انت كنت عارف؟
14: كنت عارف.
12: انا كمان كنت عارف.
14: سلطان سلطان لا سلطان ما تموتنيش, اديني فرصة. سلطان سلطان
5: يا رجالة متسمعوني حسكوا.
7: ده بيقولك الرجل الغول يا رضا, بس ده كمان في السعودية, يعني مش حتتنا.
8: اه بس السعودية فيها ميزة, السعودية يعني بنلعب برا أرضنا, وبرا أرضنا محدش يعرفنا, يعني الجون يا نجم باتنين.
7: طب اسمع يا عم رؤوف, طلعة دي هتحتاج مصاريف سفر ومعاينات, واحنا يا اخويا لو عمرنا ركبنا طيارة ولا طلعنا باسبور.
2: عم ربيع انا معايا باسبور, ممكن اخوكم معايا محرم.
8: ولا خليك جوه يا خليك جوه.
5: طيب بصوا بقى يا رجالة, اي فلوس مصاريف باسبورات انا هسهل كل الكلام ده, بس المكسب بالنص.
14: طب ماشي عم رؤوف, نفترض ان احنا قفشنا الساعة, هندخل بيها مصر ازاي؟
5: هي فيش انت الساعة بس, وحطوا لي فوق قدامك كفر الرياض, وانا عندي راجل هناك.

0: pour y ouvrir des comptes.
1: Bon sang, c'était là.

0: pour y ouvrir des comptes.
1: Bon sang, c'était là.

0: pour y ouvrir des comptes.
1: Bon sang, c'était là.

بالتركيز العالي. كانت فنزو

0: ليتن فوري يدخل مباشرة داخل خط.
1: وكأن القرعة مستمتعة في رابط الأبطال. هولاند هداف البريمير ليج مرة تنتهي برواية تخلد في ذاكرة كرة القدم وفي ألبوم الفوتبول من صور ومن كلام ومن ذاكرة. يمشي الكرة عن طريق الحارس، يلعب الكرة دوناروما،

هنا في لوسيل مشاهدين متابعين. صالح الشهري هل تستعيد شيئا من الذكريات هنا؟ نشوف ونتابع هذه اللحظات وهذه اللقطات، والصافرة ستأتي الآن. إذن مشاهدين متابعين عبر قنوات أبوظبي الرياضية، هذه أجمل تحية في شوط المباراة الأول في اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين اللذان لطالما تواجدا في مونديالات سابقة وتظاهرات عالمية. وهنا يعود إلى الأذهان ذكرى لقاء المنتخبين العربي العربي هناك في مونديال الولايات المتحدة قبل سنوات طويلة جدا في 94، تلك المباراة التي كانت أكبر مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى التاريخ وعلى مستوى مواجهات المنتخبين. كنا بتصل مرة أخرى في الجهة اليمنى، هل تتذكرون تلك المباراة، تلك المواجهة اللي انتهت بهدفين مقابل هدف؟ يومها سامي الجابر سجل، يومها فؤاد أنور سجل، يومها محمد شوش أيضا سجل المنتخب المغربي. الكرة بتصل مرة أخرى في مكان والتمريرة تأتي والكرة لمصلحة المنتخب السعودي. رح نتكلم عن التشكيلة، عن الأسماء، رح نتكلم عن بداية هذه المباراة للمدربين. الكرة بترجع مرة أخرى، لكن أذكر السادة المشاهدين المنتخب السعودي ضمن الصعود وبقيت مسألة ترتيب أوراق الصدارة والمركز الآخر. اليوم يبدأ رينارد بعبد الرحمن الصامبي، يبدأ بعلي مجرشي. الكرة العرضية لبداية السعودية، لكن الكرة بترجع مرة أخرى، يبدأ بعلي مجرشي، وليد الأحمد، محمد بكر، نواب بوشان، عبد الإله العمري، يبدأ بمصعب الجوير ومراد هوساوي، يبدأ بأبو شامات، بعبد الرحمن العبود، بصالح الشهري. هذه التشكيلة التي يبدأ بها المنتخب السعودي مشاهدين متابعين هذه المباراة. ماذا عن المغاربة؟ ماذا عن سباح الأطلس؟ ماذا يا رينارد عن الطرف الآخر؟ يبدأون بالمهدي بن عبيد في حراسة المرمى، بسوفيان بوفتيني، بأنس باش، بحمزة الموسوي، بمحمد بلكسوت. بلكسوت هذا شوي نضبط الاسم معاه، محمد بلكسوت. بلكسوت ثلاث مرات. ربيع أيضا حرمات، يبدأ في نص الملعب. مروان سعدام يبدأ بيمين الزحزوع، بكريم البركاوي، بوليد الكرتي، بطارق سيودالي. هذه تشكيلة الأشقاء في المغرب اليوم. مباراة مشاهدين متابعين، الكرة بترجع مرة أخرى والكرة بتصل في حضور جماهيري كبير، لكن هذا الملعب يتسع ل 88,000 متفرج، وبالتالي يعتبر أكبر. هنا في لوسيل مشاهدين متابعين صالح الشهري.

الولايات المتحدة قبل سنوات طويلة جدا في 94، تلك المباراة التي كانت أكبر مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى التاريخ وعلى مستوى مواجهات المنتخبين. كرة تصل مرة أخرى في الجهة اليمنى، هل تتذكرون تلك المباراة، تلك المواجهة اللي انتهت بهدفين مقابل هدف؟ يومها سامي الجابر سجل، يومها فؤاد أنور سجل، يومها محمد شوش أيضا سجل المنتخب المغربي. الكرة تصل مرة أخرى في مكان وتمريرة تأتي، والكرة لمصلحة المنتخب السعودي. رح نتكلم عن التشكيلة، عن الأسماء، رح نتكلم عن بداية هذه المباراة للمدربين. الكرة بترجع مرة أخرى، لكن أذكر السادة المشاهدين، المنتخب السعودي ضمن الصعود وبقيت مسألة ترتيب أوراق الصدارة والمركز الآخر. اليوم يبدأ رينارد بعبد الرحمن الصامبي، يبدأ بعلي مجرشي. الكرة العرضية لبداية السعودية، لكن الكرة بترجع مرة أخرى. يبدأ بعلي مجرشي، وليد الأحمد، محمد بكر، نواب بوشان، عبد الإله العمري. يبدأ بمصعب الجوير ومراد وساوي، يبدأ بأبو شامات، بعبد الرحمن العبود، بصالح الشهري. هذه التشكيلة التي يبدأ بها المنتخب السعودي. مشاهدين متابعينا، هذه المباراة ماذا عن المغاربة؟ ماذا عن سباع الأطلس؟ ماذا يا رينارد عن الطرف الآخر؟ يبدأون بالمهدي بن عبيد في حراسة المرمى، بسوفيان بوفتيني، بأنس باش، بحمزة الموسوي، بمحمد بلكسوت. بلكسوت هذا شوية نضبط الاسم معاه، محمد بلكسوت. بلكسوت ثلاث مرات. ربيع أيضا حرمات. يبدأ في نص الملعب مروان سعدام، يبدأ بيمين الزحزوع، بكريم البركاوي، بوليد الكرتي، بطارق سيودالي. هذه تشكيلة الأشقاء في المغرب اليوم. مباراة مشاهدينا متابعينا، الكرة بترجع مرة أخرى، والكرة بتصل في حضور جماهيري كبير، لكن هذا الملعب يتسع ل 88,000 متفرج، وبالتالي يعتبر أكبر الملاعب، والملعب الذي احتضن نهائي المونديال، والملعب الذي سيحتضن 6 لقاءات في بطولة كأس العرب تقريبا أو 7 لقاءات. الكرة بترجع مرة أخرى في الجهة اليسرى، والكرة بترجع السعودية. وصلت الكرة في مكان إلى أبو الشمات، التمريرة في مكان إلى مصعب الجوير. هنا الانطلاقة، هنا المحاولة، هنا البينية، هنا المحاولة منزانة، هنا التمريرة غير راية وصلت. بعد ذلك كانت المهارة الفردية، راحت بعد ذلك إلى نواب بوشا. ترجع الكرة، هل كانت من مراد هوساوي أم مصعب الجوير؟ نتأكد الآن. الكرة بترجع مرة أخرى في نص الملعب، التمريرة تأتي من وليد الأحمد، يرسل لك كرة. اليوم كما ذكرت عدة لاعبين أساسيين في تشكيلة المنتخبين لا تواجدون في مباراة اليوم، والكرة بترجع مرة أخرى عن طريق المدافع عبد الإله العمري. وليد الأحمد بيرسل لك كرة بعد ذلك في انطلاقة إلى أبو الشامات، لكن التغطية، التغطية من مين؟ من مين؟ من بلكسود طبعا. محمد بلكسود بالأمازيغية أيضا تعني بائع الملابس. بلكسود، بلكسود تعني بائع الملابس. الكرة بترجع مرة أخرى، اللاعب اللي يلعب في الرجاء عدى ثلاث مباريات دولية، بينما حكم المباراة الحكم الواضح في الصورة من غواتيمالا. هذا الحكم مشاهدينا متابعينا تتكلم بأن أدار مباراة سوريا وقطر، عند 39 سنة شارك في مونديال بطولة كأس العالم، مباراة ويلز إيران طرد أيضا في تلك المباراة بعد الرجوع إلى الفار. لكن العرضية من رمية تماس سعودية راسية، الكرة بترجع إلى نواب بوشان. بوشان بيرسلها في كرة في مكان، التمريرة تأتي، المحاولة تصل، النقلات البينية، الفرصة تأتي، لكن الكرة بتضيع. ترجع الكرة مرة أخرى، تفويت من حكم المباراة، شكل لعيب. الكرة بترجع بعد ذلك إلى وليد الأحمر في نص الملعب. 4 دقائق مشاهدينا راحت من عبد الإله العمري. شوف الكرة من علي مجرشي، تعود الكرة، راح يكون أمام عبد الرحمن العبود، راح يكون صالح الشهري في مقدمة هجوم الأخضر في مباراة اليوم، راح يكون سيودالي في مقدمة هجوم المنتخب المغربي اليوم. كل المنتخبين وصل إلى بطولة كأس العالم في 7 مشاركات بما في المشاركة المقبلة. كل المنتخبين له من الذكريات والمباريات السابقة، مواجهات سابقة جمعت المنتخبين. يتفوق الأخضر السعودي ب7 انتصارات مقابل 3 للمغرب.
المغرب، لكن يتفوق المنتخب المغربي في أكبر انتصار في مواجهات الفريقين زمان زمان، أيام النتائج الكبيرة تكون موجودة، كان في نتيجة كبيرة حدثت فيما بين المنتخبين أيضا.

0: الأيام، وتحدث في 1961 فوز ب 13 هدف مقابل الشلة الراسية. الله الله، العارضة اهتزت واهتز معها لوسيليون الكرة، يا للتصويبة كانت من مراد هوساوي العرضية. شوف العرضية، الله الله، شوف الراسية يا أبو الشمال، على الواقف على الواقف، يا للبداية اللي كانت العارضة الأولى. لا لا، المباراة شكلها تعطينا وجها جميلا من البداية. لسه نتكلم عن الأهداف، لسه نتكلم عن النتائج، يا للتمريرة الساحرة، يا للإنهاء يا أبو الشمال. صارت مغربية فيها تمريرة، وصلت بعد ذلك من نواب بوشال. 6 دقائق مشاهدينا متابعينا تعطينا انطباعا، تعطينا مقدمة، وكأنها تقول لي اترك الأوراق جانبا، تنسى وتجاهل بعض الذكريات، ابقى مع الحاضر، ابقى مع الحاضر. الكرة بترجع من سوفيان بوفتيني، الكرة بترجع عرضية مغربية إلى أسود الأطلس القادمين، الكرة من البركاوي لكن مقطوعة، والكرة بترجع مرة أخرى. هنا المغاربة، هنا سباع المغربي وأسودها، هنا الرجال الذين يأتون خلف منتخبهم في بطولة كأس العرب، وهم يعرفون بأن كرة القدم في المغرب الآن تقدم شيئا يفتخر به العرب جميعا. نعم، أتحدث عن ذلك، الكرة المغربية مشاهدينا. راح نرجع للكلام، لكن نشوف الآن الكلام، نشوف المنتخب السعودي. هنا التمريرة، هنا النقلة من عبد الرحمن العبودي لحلي مجرشي، ضربة ركنية، حكم المباراة، لكن 7 دقائق فيها إثارة، فيها فرصة، فيها كرة في العارضة، فيها مدرب واضح في الصورة. نعم، طارق السكتاوي، أحد الذين حققوا إنجازا مع المنتخب المغربي الأولمبي كثالث للأولمبياد، والكرة بترجع مرة أخرى من جديد. الآن الكرة بترجع مرة أخرى في ضربة ركنية لمصلحة المنتخب السعودي. هذا الحارس الواضح في الصورة، المهدي بن عبيد. الأولى هزت العارضة يا المهدي بن عبيد، الشباك قد تهتز، عليك أن تنتبه، وربما يقول المغاربة لك كذلك. الآن نشوف ونتابع حكم المباراة الغواتيمالي، الآن في حديث مع وليد الأحمد، عبد الإله العمري، محمد بكر أيضا موجود. شوف هذين المدافعين المتقدمين الثلاثة اللي يتقدمون، دفاعات المملكة تريد لنا أن تدافع عن صدارة المملكة في بطاقة هذه المجموعة. آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين في مرحلة المجموعات في كأس العرب الماضية، عرضية، لكن الكرة بترجع مرة أخرى، في 2 طاح هناك، الكرة بترجع مرة أخرى، والكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب. في اللقطة الماضية رمية تماس، 8 دقائق مشاهدينا مرت من زمن شوط المباراة الأول. نشوف ونتابع اللاعب الواضح في الصورة، مراد هوساوي، لاعب فريق الخليج، واللاعب اللي يلعب مباراة دولية وربما الأولى، بعض اللاعبين اللي ما شاركوا في مباريات دولية عديدة. جماهير هنا تقابلها جماهير هناك، في قمة جماهيرية عربية بين الأشقاء، بين أحد عربي أفريقيا الكباري وبين كبيري العربي هنا في آسيا. مشاهدينا، 3 بطولات كأس آسيا، 3 بطولات كأس خليج، تتكلم عن مونديالات متتالية وسنوات طويلة ومشاركات عديدة للصقور الخضري في القارة الآسيوية. 9 دقائق مرت من زمن شوط المباراة الأول، الكرة في مكان من صالح الشهري، لا أحد يريد أن يحصل على بطاقات، لا أحد يريد أن يتعرض لإصابات. الكل يعرف بأن مباراة نتيجة مهمة، لكن القادم يفوقها أهمية. صالح أبو الشمات، هذا هذا هذا، شوف استمتع الآن صالح أبو الشمات، لسه نقول استمتع. الكرة بترجع مرة أخرى إلى خارج الملعب، راحت الكرة، شوف نواب بوشال والكرة اللي وصلت بعد ذلك. هذا نواب بوشال لاعب فريق النصر، صاحب 19 مباراة دولية، هذه المباراة رقم دولية، مباراة رقم 20، والكرة بترجع مرة أخرى. لكن حقيقة مشاهدينا، في بطولة كأس العرب في مرحلة المجموعات شاهدنا بعض الظواهر الجميلة، شاهدنا بعض المباريات الجميلة، شاهدنا حضورا جماهيريا رائعا، شاهدنا مباريات تجمع بين الأشقاء تنافسية. نعم، تريد أن تفوز على شقيقك، نعم، هذا الأمر لا يعكر الصف شيء أبدا. أنت تتنافس هنا مع أشقائك بشكل عام. أنت هنا في هذه البطولة التي تجمع الجميع تحت سقف المودة والمحبة والسلام هنا في مكان واحد مشاهدينا في بطولة تصل إلى نسختها 11 وفكرة منذ أن بدأت في 57 نريدها أن تستمر وأن لا تتوقف. الكرة بترجع مرة أخرى والتمريرة المغربية إلى طارق السوداني لكن عبد الإله العمري عاد الكرة العرضية المتابعة الله الله أرسلت المغرب منتخبها الرديف ولا تقبل بمركز الوصيف ولا تقبل بمركز الوصيف إنها تريد صدارة المجموعة. كريم البركاوي يسجل هدف نوار. الكريم هنا من لا يكتفي بالوحود 1-0 يتقدم المغاربة. شوف الكرة شوف الهفوة الدفاعية شوف قطع الكرة أولا لكن التمريرة البركاوي خطفها عدد من السيوداني وصلت إلى الكريم وصلت هنا إلى كريم بركاوي هدف أول لمصلحة المنتخب المغربي. مشاهدينا متابعينا القمة تنطلق المباراة تبدأ. لا عليك من الغيابات هنا وهناك لا عليك من التشكيلة هنا وهناك استمتع بهذه القمة الآن بهذه النتيجة. المنتخبين يصعدان عمان تلعب أمام جزر القمر في نفس التوقيت. شوف السعادة شوف كريم البركاوي شوف اللاعب اللي لعب مع فريق الرائد والآن يلعب هذا اللاعب مع فريق الظفرة. شوف الهدف الأول اللي يسجل شوف البداية 12 دقيقة مشاهدينا كرة في العارضة أبو شامات كرة في المرمى اللاعب كريم البركاوي الكرة بترجع مرة أخرى. اسمع الآن الاحتفال الكرة بترجع هنا الكرة هنا بتصل المنتخب المغربي الذي يأتي إلى هنا بدون أسماء عديدة كما ذكرت لكن أيضا المنتخب السعودي اليوم يغيب عنا تشكيلة الأساسية تقريبا وهذا علي مجرشي إبعاد الكرة إلى خارج الملعب ضربة ركنية. منتخبين من المنتخبات المرشحة في هذه البطولة بلا شك يملكان تاريخا ورصيدا وإرثا وجماهيرا تطالب دائما بالمزيد. يا رينارد يعني رينارد في المباراة الماضية لم تكن موجودا فاز المنتخب السعودي كنت هناك حاضرا للقرعة التي وضعت المنتخب السعودي مع مجموعة ليست بسهلة أبدا مع المنتخب الإسباني مع المنتخب الأوروغواياني مع منتخب أيضا الرأس الأخضر. الكرة بترجع مرة أخرى لكن المنتخب السعودي بعد نجاح وبعد ليلة تاريخية في المونديال السابق أمام الأرجنتين هنا يجعله الأمر دائما متحفزا لتكرار مثل هذه الليالي لتكرار مثل هذه الليالي. الكرة بترجع مرة أخرى هذا سفيان بوفتيني وهذه جماهير المغرب الحاضرة المتواجدة في 13 دقيقة حتى هذه اللحظة النتيجة ما زالت تقدم المنتخب المغربي. شوف حكم المباراة وبصراحة في مباراة اليوم حتى الآن النتيجة تؤهل المنتخبين نبغي نستمتع بمباراة نشوف مباراة حقيقة في أهداف بضغوطات أقل خاصة في مسألة التأهل ومسألة حسابات التأهل. الكرة ترجع مرة أخرى في مكان سعودية عادت في نص الملعب وصلت التمريرة كانت عن طريق مصعب الجوير ترجع لمصعب اللي بدون بيرسل الكرة بعد ذلك في نص الملعب عادت التمريرة كانت ووصلت إلى وليد الأحمد وليد الأحمد بيرسل الكرة في تمريرة بينية انطلاقة ما زالت المحاولة مستمرة والكرة ترجع مرة أخرى. المغاربة مشاهدينا فازوا في المجموعة على جزر القمر 3-1 تعادلوا سلبيا مع المنتخب العماني أيضا في مباراة طرد فيها عبد الرزاق حمد الله يغيب عبد الرزاق حمد الله أيضا كما ذكرت في هذه المباراة أيضا بعد الكرت الأحمر والكرة بترجع إلى عبد الإله العمري. عبد الإله العمري بيرسل كرة إلى وليد الأحمد وليد الأحمد إلى عبد الإله بجانب محمد بكر أمام مصعب الجوير ممكن يفكر في التمريرة بين الخطوط عادت الكرة شوف لاعبي المنتخب المغربي حصلوا على ما أرادوا الحصول عليه مبكرا سجلوا هدفا يريح أعصابهم. الكرة بترجع مرة أخرى والكرة بتصل في الجهة اليسرى 15 دقيقة وليد الأحمد عبد الإله العمري فيها كرة عالية طويلة أطول من اللازم وبالتالي الكرة بترجع مرة أخرى.
1: نرجع ونقول بطولة كأس العرب مشاهدينا اللي بدأت في 57 فكرة كانت هناك في لبنان في الاتحاد اللبناني تم ترجمتها بعد ذلك وأقيمت في عام 63 استضافت بيروت النسخة الأولى بعد ذلك مرت النسخ أقيمت البطولة بشكل غير منتظم تحت إشراف الاتحاد العربي وبعد ذلك تحت إشراف الفيفا مسميات مختلفة نسخ مختلفة آخر بطولتين كانوا تحت إشراف الفيفا وكانوا هنا في الدوحة تتكلم عن 2021 عندما عادت البطولة بوجه جديد والآن نريد استمرار وجهها مع التحسين المستمر نحتاج دائما إلى مزيد من الأفكار مزيد من الأمور مزيد من الجدول مزيد مما ينجح هذه البطولة ويساهم في التقاء الشعوب والإشقاء في التقاء كل هذا التجمع العربي الكبير الذي يتواجد في مكان واحد وفي سقف واحد ولا شك مشاهدينا متابعينا دائما نقول لدينا خلافاتنا نعم لكن علينا الاعتناء ببعضنا وإن كانت لدينا اختلافاتنا لكن علينا دائما الاعتناء ببعضنا الكرة بترجع مرة أخرى من جديد والكرة بتصل مرة أخرى في نص الملعب فيها تمريرة عادة إلى محمد بكر يسلم على التمريرة في انطلاقة في التقدم سعودية إلى مصعب الجوير يرسل الكرة إلى أبو الشامات راحت إلى صالح الشهري وصلت بعد ذلك في مكان في انطلاقة فيها تمريرة تعود الكرة مرة أخرى وصلت بعد ذلك سعودية فيها تمريرة مشاهدين متابعين عن طريق مراد هوساوي مراد هوساوي بيرسل الكرة شوف النقلة شوف صالح الشهري لكن الكرة المقطوعة ترجع بعد ذلك في مكان عن طريق عبد الرحمن العبود لكن الكرة بتتخلص صارت مرتدة وصلت بعد ذلك في مكان إلى نواب بوشان الكرة تعود مرة أخرى شاهدنا في مرحلة المجموعات بعض المباريات الجميلة وبعض الأهداف الجميلة أيضا الكرة بترجع مرة أخرى تعود الكرة مرة أخرى في مكان على طريق اللعبة علي مجرشي هذه اللقطة وهذه اللعبة وهذه الخطأ اللي يحتسب لمصلحة علي مجرشي وتحديدا على اللاعب رقم 19 حمزة الموسوي تتكلم عن لاعب نهضة بركان اللاعب اللي عنده 9 مباريات دولية هذا حكم المباراة مباراة حقيقة لا نتمنى بأن نشاهد فيها أخطاء لا نتمنى بأن نشاهد فيها كرة صفراء أو حمراء 18 دقيقة أساسا وصلنا إلى 18 بدري سجل هدف الآن لكن الصقر يحوم ولا يحوم الصقر بلا هدف يا رينارد هكذا يقولون هل نشاهد شيئا يلوح في الأفق نشوف الآن نظرات هذا المدرب الفرنسي تجربة ثانية مدرب للأخضر السعودي بعد تجربة أولى الآن يعود ويصعد معهم إلى المونديال كرة ثابتة لمصلحة الأخضر السعودي 18 دقيقة مشاهدينا متابعينا الكرة الثابتة تحتاج إلى رؤوس تظهر العرضية الروسية الكرة بعد ذلك تسقط والكرة بعد ذلك بتتخلص تعود الكرة مرة أخرى من جديد الآن في مكان وصلت الكرة مرة أخرى من جديد عن طريق اللاعب الواضح في الصورة اللي بيرسل الكرة مراد هوساوي عن طريق أبو الشامات أبو الشامات وقف سيطر مرر لكن لا تصل التغطية من مين؟ من كريم البركاوي كريم البركاوي اللي يتقدم سنوات أيضا هناك في المملكة مع بعض الأسماء المغربية التي تواجدت هناك رفقة نور الدين مرابط رفقة عبد الرزاق حمد الله رفقة ياسين بونو رفقة أسماء أيضا للكثير كريم الأحمد أسماء عديدة للاعبين المغارب الذين تواجدوا هناك في المملكة العربية السعودية تعود الكرة مرة أخرى في مكان عن طريق اللاعب الواضح في الصورة عبد الإله العمري بيرسل الكرة في الجهة اليسرى المنتخب السعودي الذي سبق وانفاز بلقب بطولة كأس العرب في مرتين سابقتين نعم إذا كانت العراق أكثر من فازت بلقب بطولة كأس العرب في 64 66 85 88 فإن المنتخب السعودي ثاني أكثر من فاز بلقب بطولة كأس العرب في 98 2002 استمع إلى الصوت الآن استمع إلى المدرجات الآن استمع إلى هذه الأهازيج الآن تعود الكرة مرة أخرى. شوف هذه اللقطة، شوف هذه اللعبة، وشايف هنا اللعب الواضح في الصورة. طارق سوداني لعب خرفا كان أيضا في اللقطة الماضية، والكرة بتتحول مرة أخرى من جديد عن طريق اللعب الواضح في الصورة سفيان بوفتيني. سفيان بوفتيني مشاهدينا 20 دقيقة مرت من زمن شوط المباراة الأول، أجواء كبيرة هنا في لوسيل، هنا في هذه الليلة المنتخبين المونديالين اللذان وصلا كثيرا وسبق أن تواجها في المونديال. ونتذكر على ذكر لقائهما في المونديال بأن هناك لقاءات عربية كانت أيضا في المونديال. المنتخب السعودي كان طرفا فيها، سعودية فازت على المغرب 2-1، سعودية تعادلت مع تونس 2-2، سعودية فازت 2-1 على مصر في لقاءات عربية كانت في المونديال. شوف اللقطة الماضية، لقاء عربي قادم سيكون في الطريق أيضا بين الأردني والجزائر. شوف هنا السقوط، شوف هنا علي مجرشي، شوف الكرة اللي تحولت مرة أخرى في مكان لخطأ لمصلحة المنتخب السعودي. تشعر بأن المنتخب السعودي ما زال ينتظر لحظة نشوف الآن ولقطة في هذه المباراة. نشوف الآن الكرة الثابتة لمصلحة المنتخب السعودي، كيف سيعودون، هل سيعودون، كلها أسئلة. المنتخب المغربي متراجع أمام منطقته، أمام عرينا، لكن كرة ثابتة قد تغير كل شيء أمام المهدي بن عبيد والتصويبة. شوف اللقطة، اللقطة هي عرضية صح، لكن كل شيء كان يقول إنها تسديدة، الوقفة، الانطلاقة، حركة اللاعب نفسه، لكن في النهاية عرضية بعيدة شوي. سلامات في العطاء على أرضية الملعب، سلامات إن شاء الله. هذه اللقطة وهذه اللعبة الكرة العالية حب يلحقها، حب يضمنها، لكن شوف طارق السودالي الاشتراك ما كان مقصود، الاندفاع البدني على الكرة. وشايف هذه لقطة الهدف، لقطة الهدف، شوف الهفوة، شوف قطعها أيضا كريم البركاوي، عادت من طارق السودالي، شوف البركاوي، هدف أول لمصلحة المنتخب المغربي مشاهدينا متابعينا. شوف اللقطة، شوف اللعبة، شوف هؤلاء القادمين، يا للسعادة هنا، يا للحظات هنا. الكرة المغربية مشاهدينا في آخر 3 سنوات، رابع المونديال على مستوى الأول، ثالث الأولمبيات على مستوى أولمبيات باريس، منتخب الشباب بطل العالم في 2025، منتخب الناشئين وصيفا للعالم، تتكلم عن منتخب المغرب بطل كأس أفريقيا للمحليين. تخيل أن كل ذلك يحدث تحت قيادة محلية ومدربين محليين، وليد الأكراد، طارق السكتيو، محمد وهبي، نبيل باها، كل ذلك في عصر ذهبي تعيشه المغرب وفي زمن يحصدون فيه ثمار ذلك. لكن كل ذلك حتى الآن بالنسبة لهم يريدونه أن يكتمل بالفوز بلقب كأس إفريقيا، هذه البطولة التي تعاندهم، هذه البطولة التي لم يحصلوا عليها إلا في مرة واحدة في السبعينات وبعد ذلك توقفوا. القادمة ستكون هناك في المغرب، وأعلن اليوم عن شعار البطولة، شعار الأسد المغربي، والكرة بترجع مرة أخرى. هذا اللعب الواضح في الصورة، وليد الكارتي، سلامات إن شاء الله. بعض التوقفات، بعض الأخطاء اللي تحدث، اسمع الأجواء الرائعة حتى الآن، اسمع وشاهد وتابع. شايف هنا، شوف شوف شوف، هم ما يقولون سي، يقولون سير سير. بعد الحديث أيضا اللي كان بجانب ركراكي، سير على الله. نعم هكذا في المغرب مشاهدينا متابعينا، سعادة كبيرة، الجماهير المغربية لا تتفاعل، والكرة بترجع مرة أخرى. الكرة فيها تمريرة، فيها انطلاقة، فيها تقدم، فيها محاولة المرور، الله على كرة والعرضية، لكن الكرة بتتخلص، حاول فيها بركسود، حاول فيها بركسود، لكن التغطية ممتازة كانت، والإبعاد الكرة إلى خارج الملعب. حتى الآن مشاهدينا متابعينا، عمان ما زالت متعادلة مع جزر القمر في مباراة أخرى، وبالتالي كل النتائج تشير إلى تأهل المنتخب المغربي والمنتخب السعودي حتى هذه اللحظة من خلال هذه المجموعة. ضربة ركنية مغربية ستكون على يسار حارس المرمى. نشوف ونتابع هذه اللحظات، هذه اللقطات، والكرة اللي راح تكون على يسار حارس المرمى عبد الرحمن الصامبي اللي اهتزت شباكه أولا، والآن الكرة عرضية لكن الكرة أيضا بتتخلص، صارت بعد ذلك إلى مصعب الجوير، تغيير الاتجاه أطول من اللازم، تعود الكرة مرة أخرى ولكن الكرة بعد ذلك مقطوعة وبشكل سليم، والكرة من عبد الرحمن العبود إلى خارج الملعب في اللقطة الماضية، والكرة اللي تحولت إلى خارج الملعب رمية تماس. أول مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في سنوات طويلة جدا سابقة وماضية بعض الجماهير الحاضرة، ذكرت في 61 تتكلم عن مواجهات عديدة بعد ذلك جمعت بين المنتخبين، تتكلم في كأس العرب ياسكتوي تقابل المنتخبين 3 مرات، في 2002 في الكويت فاز المنتخب السعودي 2-0 طلال المشعل وعبد الله الواكد، تلك البطولة التي توجت بها أيضا الكرة السعودية، وفي 2021 فازت المغرب 1-0 يومها كريم البركاوي سجل، الآن يعود كريم لكي يسجل مرة أخرى من جديد. عارفهم كريم لعب أمامهم كثيرا، الكرة بترجع مرة أخرى، شف النقلات عبد الإله العمري وتغيير الاتجاه وصلت إلى وليد الأحمد. 26 دقيقة مشاهدينا في قمة الجبال الكبيرة، الجبال الشاهقة في قمة الكبيرين كرويا وحربيا، الكرة في مكان يا سلام على النقلات، مراد وساوي ولكن مقطوعة، تعود الكرة، شوف الظاهر، شوف المحاولة، نواف بوشل بعد ذلك حكم المباراة يشير إلى رمية تماس. شوف هذه اللقطة وشوف هنا اللعب الواضح في الصورة اللي هو ربيع حريمات لعب قدم مجهود جيد في المباراتين الماضيتين، وهنا نشوف رينار تسكت مين الكرة بترجع مرة أخرى، وحده النتائج فقط يا رينار التي بإمكانها أن تجعل الجميع ينصت تماما لما يقوم به المدرب ولما ينجع من خلاله اللاعبين والأدوات، وحده النتائج فقط. المنتخب السعودي الذي يبحث دائما عن نجومه وأسمائه ولاعبيه وعن أدواته وعن نتائجه وعن ذكرياته وعن حضوره في هذه البطولة وغيرها، يأتي إلى هنا ويريدها أيضا استعدادا مثاليا للحدث المونديالي القادم، خاصة وأن اللاعبين تواجدون في بطولة دوري مليء بالتنافسية العالية جدا، نشاهد من خلالها الكثير من النجوم والأسماء واللاعبين والقمم بنكهة عالمية كبيرة جدا. كرة بترجع مرة أخرى في الجهة اليسرى، محاولة المرور، يا سلام على المرور الآن، كانت عن طريق الزحزوح، أمين الزحزوح بيرسل كرة إلى الجهة اليسرى، حمزة الموسوي عادت بعد ذلك إلى أنس باش بيرسل كرة إلى سفيان بوفتيني اللي يلعب في الوصل الإماراتي وفي الدوري الإماراتي، والكرة بترجع مرة أخرى في اللقطة الماضية مقطوعة سعودية، فيها انطلاقة، فيها محاولة، فيها كرة، فيها تمريرة، فيها أبو الشامات عرضية من علي مجرشي، لكن الكرة بعد ذلك بتتخلص وبتتحول، عادت الكرة مرة أخرى مشاهدينا، ووصلت الكرة بعد ذلك من جديد هذه المحاولة مشاهدينا، تعود الكرة الآن، هذه اللقطة وهذه اللعبة، حضور الجماهير السعودية الحاضرة هنا المتواجدة هنا، والكرة اللي تتحول الآن مرة أخرى، بينما هنا رينارد تحت ترقب جماهير المنتخب السعودي مشاهدين عبر قنوات أبوظبي الرياضية التي تواصل تغطيتها لكل تفاصيل هذه البطولة وتقديم ما يليق مشاهدينا متابعينا بالنسبة لكل المشاهدين العرب والمتابعين أينما كانوا. عادت الكرة مرة أخرى من جديد في الجهة اليسرى، فيها محاولة، فيها نقلة، وصلت الكرة مرة أخرى، عادت الكرة مغربية، شوف التغطية وشوف الضغط من أمين الزحزوح، وصلت الكرة ما زالت، لكن الله على نواف بوشان ممتاز في التغطية، الكرة بترجع مرة أخرى والإبعاد، تعود الكرة بعد ذلك إلى حارس المرمى اللي بدوره بيرسل الكرة بعد ذلك، لمصلحة المنتخب المغربي. خلينا نقول أن نص الساعة بدأت أول 10 دقائق أسرع، بدأت فيها فرصة سعودية، فيها محاولات، فيها رغبة، بعد ذلك فيها هدف مغربي، بعد ذلك المباراة نوعا ما فيها بعض الحذر، فيها بعض التحفظ، الكرة بترجع. لم نشهد حتى الآن ردة فعل واضح من جانب المنتخب السعودي، ولم نشهد بعد ذلك تأمينا مغربيا للهدف اللي تم التقدم فيه، والكرة بترجع مرة أخرى. أعرف تماما أن النتيجة تعني صعود المنتخبين، لكن المحاولة بترجع مرة أخرى، والكرة بتصل بعد ذلك إلى الجهة اليمنى، والمحاولة عن طريق اللاعب بلكسوت، هذا بلكسوت لاعب الرجاء، والكرة بترجع مرة أخرى في مكان في نص الملعب عن طريق اللاعب رحيم أو ربيع حريمات. وصلت الآن من ربيع، بيرسل الكرة إلى حمزة، حمزة يحاول بجانب كريم البركاوي، لكن الكرة بترجع مرة أخرى في نص الملعب. التمريرة تأتي، المحاولة تأتي، البينية ما زالت. المغاربة مشاهدين متابعين يريدون أن يعيدوا إلى الأذهان ذكرياتهم في مونديال الدوحة، عندما وصلوا إلى السيمي فاينل كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى مثل هذا الدور. تخيل أن يفصلك عن النهائي مباراة واحدة، تخيل أن من يبعدك عنها هو الفريق الذي كان حامل اللقب في بطولة مونديال 18 ووصيفا لللقب في بطولة مونديال 22 المنتخب الفرنسي. نواب بوشل بيرسل الكرة تعود الآن، لكن المنتخب المغربي الآن عند مجموعته مع البرازيل، مع اسكتلندا. الأذهان تعود، الأذهان تعود إلى تلك المجموعة، إلى ذلك الوقت، إلى ما قيل ووصف بالمؤامرة. نعم، الفرصة تعود مرة أخرى، نفس المجموعة، فقط النرويج وهايتي. الاختلاف أيضا في تلك المجموعة اللي كانت في 98، ونتذكر في فترة التسعينات اللي كانت بالنسبة للمنتخب المغربي في ذلك الوقت، تتكلم عن النيبة، تتكلم عن صلاح الدين بصير، تتكلم عن بهجة، تتكلم عن طاهر الخلف، تتكلم عن داوودي، تتكلم عن بليندا، تتكلم عن شيبا، تتكلم عن أسماء ما زالت راسخة في أذهان كل الجماهير العربية. وشوفوا التمريرة، شوف الوانتو، شوف صالح الشهري، الكرة تسقط. المنتخب المغربي يدافع بشكل جيد، يغلق المناطق، يغلق المنافذ، يشعرك بأن المنتخب السعودي يحتاج إلى تسديد من خارج منطقة الجزاء أو كرات ثابتة، أن الاختراق فيه من الصعوبة الشيء الكبير. الكرة بترجع إلى بلكسوت، بلكسوت يرسل الكرة، عادت مراد الآن فيها تمريرة، وصلت الكرة مرة أخرى في نص الملعب، ولكن الكرة بعد ذلك بتتخلص. شوف اللقطة، شوف اللعبة، علي مجرشي والخطأ اللي يحتسب، كثرة الأخطاء شوي، كثرة الاحتكاكات، اضطرينا شوي نروح للتاريخ، اضطرينا شوي نسولف ونوديكم شوي للماضي وللمعلومات وللأسماء. قلت شوي الفرص بعد ذلك، ردة الفعل هنا، أصبح المنتخب المغربي متراجعا في ملعبه، يعتمد على التحولات، ما في تحولات. منتخب السعودي حتى الآن بفرص قليلة، لكن هنا كرة طويلة وعالية، شوف هذه الكرات اللي نتكلم عنها بتتخلص، الكرة بعد ذلك تصبح للمنتخب المغربي. شوف هذه التحولات ما تنجح، مصعب الجوير يبعدها، وهكذا وهكذا الأمر. نحا ما اتفقنا من المغرب والسعودية، لا نبغي مباراة أمتع.

0: محتاج انضف جامد، محتاج حمايه طويله. هذا الواحد ما يصحش يموت وهو متبهدل كده. انا احكي الحكايه من الاول. لو ربنا ادانا عمر
1: الكذاب بيروح النار.
2: بتفهمي انت بتعمل ايه؟ كلهم بيقولوا هنا محدش بيلف جم زي برو.
0: لا كده نموت كلنا هنا، دي تخليها معاك.

0: ما تفرقهاش الا في الشديد قوي.
1: حاضر.
0: انا عامله لك ورقه حمراء عشان تبقى غير الباقيين. في شرط كمان، توعديني ما تخشيش الصنعه دي وتكملي مدرستك.
2: سماح انت، يا سماح انت جيتي هنا تاني؟ امشي من جاري قدام.
3: يلا بينا كده هتأخر.

0: أمس مفنن الموت وقبل ما تحكي أنا كمان أحكي حكايتي وأكمل حكايتك.
1: يا سيادة القاضي، كل ما تقدمنا به يثبت بما لا يدع مجالا للشك.
2: بالعكس، لازم تقولي كل ما تقدمنا به يشكك في أدلة النيابة.
1: طب ما تيجي تترفعي انتي أحسن، وهتاخدي البراءة للست من الجلسة الجاية. طلبتي مساعدتي ليه؟
2: مساعدتك يا حبيبتي، أنا اللي بساعدك. وبعدين انتي عندك حاجة مش عندنا، لو بنت علي الهواري هي اللي بتترفع، يبقى البنت معاها فلوس ومتريشة، يبقى زي بقى مش عارفة تأكل عيالها وكانت سالفة فلوس من الراجل وهو اللي كان بيساومها. انتي نكرة، محدش عارفك.
1: ميرسي قوي بجد، شكرا. مش عارفة أقول إيه على الكلام الحلو اللذيذ اللي بتقالي ده.
3: الواد ما ماتش بتاعنا بالسكينة. أنا كلمت سكرتير الجلسة وقال لي إن تقرير الطبيب الشرعي وصل للمحكمة امبارح. الواد مات مخنوق.
1: نعم، كده خسرنا القضية؟

0: طب مش يمكن فعلا الست كانت عايزه تموته عشان تخلص من ديونها؟
1: انا قابلت ام رضا، بصيت في عينيها شفتش فيها قتل.
0: احنا ليه عايشين في القرف ده؟ ليه ما نتجوزش مثلا ونفتح محل كب كيكس؟ مش لازم دلوقتي حالا تثبتي ان انت بنت علي الهواري.
1: انت عمرك ما شفتي الكراسي اللي مترصصه في اوضه الخزين؟ كنا بنحطهم على السلم لحد الدور التحتاني عشان الناس تقعد عليها وهي مستنيه على الهواري. فين روحي؟ امشي وما ترجعيش.
0: ماشي، هتفضلي طول عمرك كده مستنيه. برافو، ستار حلوه قوي على اوضتك.
1: جود لك في محل الكب كيكس. سمير،
2: ايه يا حنام؟
1: الواد ما ماتش بتاعنا السكينة. الواد ما تقتلش اصلا. روح عند البت الهبله اللي مشيت دي، يلا محتاجين نشتغل على مرافعه جديده.
3: يا كباتن،
4: انا معايا شويه بومب وشماريخ وصواريخ، كنت جايبهم لابن اختي بس اختي قفشت عليا. تاخدوهم؟

0: أمينة هانم، أهلا بيك، مساء الخير.
1: عايزة أجدة تساعدك.
0: لحضرتك ولا لعلي بيه؟
1: لا لبابا.
0: النهاردة عيد ميلاده ولا إيه؟
1: لا مش عيد ميلاده، أصل هو كل مرة ما كان بيكسب قضية كان بيشتري لنا ساعة، مرة دي أنا اللي قفلت القضية.
0: واضح إن النهاردة هيكون أسعد يوم في حياتك. ثواني وأجيب لك أحلى ساعة عندي.
1: ميرسي.
0: بيرو.
2: كنت فاكرك أطول من كده. قهوتك إيه؟ أهم حاجة في القهوة هي التحويجة. التحويجة هي كلمة السر. من زمان وأنا مستنى اللحظة دي إن أشرب أحلى فنجان قهوة في حياتي.
3: القهوة هي التحويجة؟
2: ما أنا قلتلك من الأول كلمة السر، بس برضو بالنسبة لك هي مجرد فنجان قهوة، مش آخر فنجان قهوة. أحلى فنجان قهوة هو آخر فنجان قهوة.
3: هو ممكن ما يكونش آخر فنجان.
2: مالكوش دعوة بأمينة. أمينة ما تعرفش أي حاجة.
3: أنا مش هنا عشان تلت طلب طلبات.
2: مستعد تقتل كام واحد علشان يعترف بيك وياخدك في حضنه وتقول له يا بابا؟ انت فيك حاجات منه، بس انت اطيب.
3: وعشان انا اطيب بديك فرصة تانية، بقولك ممكن تشرب فنجان زي ده تاني.

0: هات واحدة.
1: خير.
2: تفضل يا
0: فندم. خير خير. ألف سلامة.
1: تمام.
0: ألف سلامة.
1: أنا خطبها. هي تهيلت بس شوية في شرب العصير.
0: رياح وعصير.
3: هو كده خمسة وانت اتنين.
4: تعال هنا انت اهو. خد بالكم منها لحد ما ارجع.

0: عملت ايه في الشغل النهاردة؟ طمني، شكلك معزة بكرة.
1: شكلك تعبانة.

0: ما تطلقني احسن.
1: لما يكون الأوان.

0: والله العظيم. هو بابا فين؟
1: انا عايزة اروح لبابا. هو فين؟ هو ما ماتش صح؟ قول ان هو ما ماتش. قول ان هو ما ماتش.
2: اللي عنده نقطة ضعف ده بيغشش العدو بتاعه ازاي يخلص عليه، ودي مش نقطة ضعف، صافح الضعف. طب استريح يا برو. قالوا لي انك امبارح خدت البنت المستشفى، الكلام ده صحيح؟ طلقة واحدة زيادة وكنا خلصنا من القصة دي.
3: تستأذن سعادتك، هطلق.
2: ثم تستنى حب تسمع كيف. قالوا لي البنت فرح ولا هي اللي مش رايده؟ ها
3: حصل مر
2: بس ما تفرح بس مش فيها. هو ان ضميرك ناع عليك انت طول عمرك كده بومه عارفش تنبسط. ما انت عايش ليه؟
4: صباح الخير يا فارس.
3: فارس انت صاحبيني؟
2: انبسط بالبنت يا برور، انبسط بيها دلوقتي وانت ما شاء الله لسه راجل طول بعرض. هي هتلاقيها بتقول يا ريت.
3: البنت دي محدش يتبسط بيها الا لو كانت مش عايزه، وهي عايزه بتبقى دمها تقيل. اعمل لي قهوه برود.
2: كامل اعمل قهوه لفارس بيه، شكله لسه مصحصح.
3: برود بيعملها؟
5: لا لا انا هعملها له، انا كده كده كنت عايز اعملها.
6: جيتي يا رؤوف بعد ما تخلص تعملي مساج؟
7: البن الغامق بتاع بابا.
6: عم بتخليها تفور؟

0: هعملك بدي مساج. اعتبره امر.
1: ده يخشن عليك.
0: انت عن جد ابنه لسليم؟ ان وحده كانت شغاله عنده؟ قلي، عشان انا لو مرت بيك ساعتها بفهم انه عيب.
1: لا، هو العيب بجد ان القهوه تتقدم بارده.
0: اذا مفكر انه هو حيعترف فيك لانه عم تعمله شو ما بده، ما حتصير. ولو فكر فيها، فارس بيولع الدنيا ومش حيسيبك.
1: وانت مش هتسيبيني؟
0: ممكن انا اروح اقول انه انت كنت بدك اياني يا بارود.
1: طب انا فعلا بدي تقولي له.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا.
0: شد حيلك. تقولي تقولي له كتبوا عن طهر. اكيد في حد مطبخها. لقينا كمان حاجة مهمة قوي ممكن تغير الموقف. الشباب شاكين ان ده واحد اسمه رؤوف بيشتغل مع عائلة سليم العاهل. البومب والصواريخ اللي كان بيحصل تحت البيت يوميها دي طريقتهم عشان يغلوشوا على صندر بالنار. رؤوف ده بقى هو اللي مسك لهم كل الشغل الشمال بتاعهم. محدش يعرف شكله ولا عمره ظهر لحد دلوقتي. المشكلة كمان ان ملامحه مش باينة في الفيديو ورقم الموتوسيكل مضروب. المرحوم كان مسك لهم قضايا كتير قوي. اكيد كان مسك عليهم حاجة وهم خافوا.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.

0: الله يرحمها جت قالت لي انك انت حاولت معاه فكان اما صداها اما شيء مرعب ان اللي بتدفن دي ممكن تبقى اخر ست اتجوزها.
1: اديك طولة العمر.
0: طولة العمر دي سبحانه وتعالى عمل عليه واداني وخلاص. انا اخدتها بقى وبرضه عملت اللي عليا وخلاص. بس الفارس بعملش اللي عليها. لو انا سبتله دلوقتي كل ده ابقى اذيته. وبرضه ما ينفعش ان انا امسك حد تاني كل ده الا لو كان اخوه. انت برضه اخوه ابني. حاسس بيه جوه قلبك دلوقتي الحاجه اللي انت مستنيها طول عمرك بتحصل. بس استنى قبل ما تتبسط ابني اللي انا همسكه كل ده ما ينفعش ابدا يكون عنده ولا نقطه ضعف واحده. البنت اللي انت وديتها للمستشفى دي بدات بدري بدري تعس ورانا ووراك تجيب بقى الحاجه اللي كانت مع الراجل ونقرا الفاتحه على البنت. اسمك بعد كده رؤوف سليم العاهل.
1: من امتى يا شهاب؟
2: كلنا رجالتك يا ريس.

0: ان انا رجاله سليم العاهل.
1: سليم العاهل بدا بورشه في الاقاليم لصنع البومب وصواريخ العيد. الموضوع كبر معاه، بدا يشتغل اكتر في كل الالعاب الناريه والفاير ووركس، كله شمال طبعا. الموضوع كبر اكتر وبقى تاجر سلاح كبير، والقناع بتاعه الشغل في المحاجر. الاستاذ علي ترفع عنه في قضايا صغيره كان اخرها سنه 97، بس كلها قضايا نزاعات اقتصاديه وراضي زراعيه ما فيهاش حاجه.

0: سافر
1: بشنور.
0: انا جارتكم اللي فوق امينه بنت المرحوم علي الهواري. انا نسيت مفاتيحي في عقبال بس ما اروح اجيبهم وارجع. ممكن استاذنك تخلي اللابتوب ده عندك؟
1: في الحفظ والسور ما تلاقيش.
0: شكرا.
1: العفو. استاذه امينه ممكن ما تبقيش تتقلي في العصير تاني؟ العصير.
2: يا بارود يا بارود
3: تعمل هنا ايه يا بنت سماح؟
4: معلش يا جماعه مفيش حد بيخش هنا.
5: شبيت
2: وسع.
3: انا مش قلت لك خليكي بره يا بنت. انت
2: البومبة الحمراء اللي انت عملتها لي لسه معايا، مش هفرقعها الا في شديد الامر زي ما انت قلت.
3: ما شاء الله.
2: ازيك يا زلط؟ عامل ايه؟
3: وين عندك يا زلط؟
6: ده الفارجون معمول خصوصي في المجر.
3: لا لو تفضلي هنا تكملي قلب.
2: ركز انت بس معايا.
3: عندك ايه تاني؟
6: ده الروكت صاروخ الطاير.
3: حلو.
6: بص اللي بعده كده. اخيرا عرفنا نجيب الفاير ووركس اللي تشتغل الصبح.
3: الو مين؟
7: انا نصحته كتير ان هو يبطل سجاير، قلت له سجاره زي 100 بس هو ما كانش بيسيب السجار من ايده. احنا مش فاهمين الزيف ده حصل ازاي، درجه الوعي نزلت بسرعه. احنا بندي حاجات كتير عشان نحسن درجه الوعي وفوق، وربنا يسهل. بعد اذنكم،
6: هو ايه اللي حصل؟ خد يا رؤوف، مش هقول لك برود تاني، احنا خلاص اخوات. دخلت الكافيتيريا وعملتها بايدي، بس حطيت التاتش بتاعي. ادعي لي بس ان ابو فارس يبقى كويس، احنا من غيره نموت بعض. تحب بقى بما انه هيعترف بيك وكده وهتبقى اخويا الكبير، اقول لك يا ابي انت عارف انا نفسي وانا بموت اكون عشت حياتي زي الراجل ده بالظبط، عاش حياته بالطول والعرض وعمره ما ظلم حد. مشكلته بس ان طول حياته كان فيه دم كده في ظهره دايما مخليه حاسس انه ظلم حد وما ادلوش حقه. وانا مدخل فيه نفسي اخش اشيل الدم من ده. انت كويس؟

0: انت مين؟ هو احنا فين؟
1: لو خبطت للصبح مش هيسمعونا.
0: انت مين؟ هو انت مين؟ وانت معايا؟
1: انا فاقفة زيك.
0: هما مش هيقتلونا صح؟ عشان هما لو كانوا عايزين يقتلونا كان زمانهم قتلونا مش كده؟
1: انت جابوك هنا ازاي؟
0: نزلت اقابل حد لقيتهم بيخطفوني وبيرموني في ميكروباص.

0: خش هدي من المزيد.
1: كل من خطف شخصا بالتحالي او الاكراه يعاقب بالسجن لمده لا تقل عن 10 سنوات. لو سبتونا دلوقتي ممكن تبقى 10 سنين بس.
0: تعرفين السلاديل اللي جوه دي معبيه ايه؟ رصاصه واحده ونولع كلنا. نزل السلاح.
2: خش جوه بارود. الله يكرمك، مش عايزين حد يتاذي.
0: والعيش والملح يا هاشم،
3: عارف ان انا ما ينفعش نسيبك تمشي.
0: يبقى انا كمان مش هينفع اسيبكوا عايشين.

0: خليك هنا، تحركيش الا مولك.
1: لا ما تدريش يا امير، وبعدين انا جاي معاك، انا جاي معاك.
0: اسمعي الكلام والا احط طلبه بين حواجب دول، فاهمه؟

0: احنا كلنا رجاله سيما معاك، بس انا هبقى الراجل بتاعك لاخر مره. رجل الطلقه اللي خدتها مكاني.
1: طلقه واحده بس
0: يا عم؟ كذا طلقه.
1: الموضوع مش طلق بس يا شاب،
0: هتهرب.
1: البنت دي القشاي اللي لازم اتعلق بيها عشان اعيش. لو جبت اللي معاها والراجل الكبير فاهم الغيبوبه، اعرف اخد حقي من الكلب.
0: تعرف تقتلها؟ رهانك صعب قوي يا ابن عم.
1: ما عنديش غيره.

0: طب خلينا نسبقها كويس. انت لو هربت دلوقتي هيقولوا عليا ايه؟ مش راجل صح؟
1: غالبا اه. بس انا ما يرضنيش. خليك سيد الرجاله.
0: لا واخد فيه طليتين. يا عم استنى. لو انت تهالف جنبي مزيد داخلي.
2: ما تخلص يا شهاب.
0: هتعمل ايه ما اتجوتش؟ بلاش ركبتي، عامل فيها رباط الصليب. ما تهزرش.
2: لا انت فاهمه.

0: انت مين واحنا فين؟ انا عايز اروح.
1: لو روحت دلوقتي هيقتلوكي ومش تلحقي توصلي للحاجه اللي انت بتقولي عليها دي، وفرضا عرفت توصلي لها مش تلحقي حتى تروحي الاسم لانه مستنيك في كل حته. انت من غيري ميته وانا كمان من غيرك ميت، بس الحاجه اللي معاكي دي ممكن تخلينا احنا الاثنين عايش. قلت ايه؟ تعرف تسوق؟
2: بسوق انا ليه؟ بسوق انت؟ انت عارف الطريق؟
1: معلش سوق انت.
2: لا مش هسوق، اتفضل انت سوق. ما يلا اتحرك.
1: عارف سوق عربيات موتوسيكلات بس؟
2: يعني بعد كل ده انت ما تعرفش تسوق؟
3: تمام؟
4: مش تمام يا ريس.

0: هم عايزين يقتلوك ليه انت كمان؟
1: انا كنت واحد منهم ولا بقى عليا لما عارف ان انا عايز امشي نضيف.
0: انا اسمي امينه. انت اسمك ايه؟
1: بارود.
0: يعني اسمك في البطاقه بارود يعني؟
1: علي. اسمي في البطاقه علي.
0: اسمع يا علي، ظهر ان انا ابويا كان ماسك عليهم الزله ممكن تفضحهم ولا حاجه، عشان كده هم قتلوه، عشان هو كان راجل نظيف.
1: الله يرحمه.
0: كان اسمه على اسمك على فكره، علي. اهم حاجه بس ان انا اوصل لحاجتي، وان انا اوصل للي اسمه رؤوف ده، تعرفه؟
1: ايه اللي اعرفه؟ ده هو السبب في كل اللي انا فيه دلوقتي.
0: هو اللي قتل ابويا، تعرف توصلني ليه؟
1: سهل، اعتبريه حصل. وقفت ليه؟
0: محتاجة اخش الحمام خالص، مش قادرة.
1: حمامي مش شايف منظرك؟
0: مساء الخير.
2: مساء النور.
0: ممكن وايبس؟
2: ايه؟
0: وايبس، ممكن وايبس.
2: فيه
1: ساب المناديل دي واتنين مياه معدنية.
2: حاضر حاضر.
1: قولك ايه؟
2: ايه؟
1: وانت بتنزل من بيتكم بتيجي كده ولا بتغير هنا؟
2: ملك؟ مش واصلة، جملة مش واصلة.

0: فيه
1: بسرعة.
2: وحشتيني.

0: هو حببك في الافلام الابيض واسود؟ بتهديكي زيي برضو؟ اصل هو بتفكروا بالكشك اللي اتربى فيه.
1: هو مش هنا.
0: واضح. انا قلت اجي اشوف، يمكن مجنون وراجع البيت.
2: طب لو رجع هتبقي لذيذه وهتقولي لي صح؟
1: في حاجه؟
0: عايزه عشان كمان تخلصي من الجوازه دي. ممكن اطلب منك طلب؟ ما تقعديش خايفه مني مش طايقاني، عشان انت عارفه ان شكلك بيبقى حلو قوي وانت خايفه وانا بسخن. مش معقوله، مزعج قوي الكلب ده، بقى زي صاحبه.

0: اجمدي يا شروق، لكن طول ما انتي خايفه مني ومش عايزاني انا كده مش هعرف امسك نفسي. انتي برضه مرات اخويا، صدقي فاكره يمكن ده يضايق.
1: احنا فين؟
2: مش هينفع نكمل بالعربيه دي، كمان لازم نجيب اللي هنحتاجه في الحرب اللي احنا داخلينها.
1: حرب؟
2: انت مش عايزه تجيبي حق ابوك؟
1: بس عايز اخد حقه بالقانون.
2: وماله، ربنا يوفقك. انا عايز عايزه تستني استني، عايزه تمشي وتاخدي حقك بالقانون، امشي يا نكمل الحرب ويا قاتل يا مقتول.
1: طب رؤوف؟
2: نعم. ماله
1: رؤوف؟ شكله عامل ازاي؟ عشان لو شفته عرفه.
2: عادي، قصير وعريض، دقنه طويله وشعره طويل وعينيه خضراء، عكسي بالظبط.
1: طب انا لو عايزه اوصل لك المفروض ان انا اوصل لك ازاي؟ اعمل ايه؟
2: معرفش، فكري في اللي قلتلك عليه. لو خايفه امشي، ما ترديش على اي حد لو جاي كانك ما بتتكلمش عربي.

حكايه عيلتي. البومبه الحمراء اهي،

0: كده كل سلوحه خلص. كانش العشم رجالتي تضرب نار على عيال صغيره.
1: انت عارف يا بارود كلنا رجال السيمي العاهر.

0: بنتي سماح
1: بتخلفنا عيل ليلى وانت مش عندها.
2: انت يا بنت خدها على اقرب مستوصف. استنى
1: هات التليفون بتاعك. سيب العربية وانزل بسرعة.
3: أنا بخاف من الموتوسيكلات.
1: لو ما ركبتيش هتخاف أكتر من الناس اللي جاية ورانا.
3: ومين اللي جاية ورانا؟ هما لقونا؟
1: آه وشفت رؤوف. خدت المكنة بتاعته عشان إيه؟
3: رؤوف هناك؟ خدني بسرعة.
1: هو اللي هيديلك الأول. ما تتحملش كده. خليكي معايا وأنا أوصلك ليه. اركبي. عملت حاجة في الموبايلات خلينا عارفين مكان بعض على طول. امسكي.
3: ايه ده؟ ده مين ده؟
1: مش وقته. البس الخزوة.

0: جات لك في وقت مش مناسب؟
1: كنت فاكرك اطول من كده.
0: وانا كنت فاكرك ابتديت تعرف تنقي كلامك.
1: مين دي؟

0: الكرسي ده عايز تخشينة يصلحه. بلاش البصة دي يا مهدي. كان وعدني يعترف بيا. الراجل دخل في غيبوبة، أول ما يفوق منها هينفذ وعده. عايز نفضل عايش معاك هنا في قفص الكلاب ده؟ في الآخر والأول ده أبويا. مش فاهم كنت عايزني أعمل إيه؟ عايش طول عمري بعار؟ ده أنا ابن نجاسة؟ أمي هي اللي انتحرت مش هو اللي قتلها. هي غلطت بقى، هو اللي أكبرها مش قضيتي. كانت عاشت وخدت حقها بنفسها. مش تسيبني في اللفة وترمي نفسها من الشباك وتهرب. أنا عملت كل اللي عملته ده عشان يبقى ليا اسم، واسم حقيقي. أباش الواد اللي متسمى على اسم جده. رجعت لك تاني هنا يا مهدي مش عشان فشلت. أنا ما فشلتش. أنا جيت هنا عشان الدنيا كلها زنقت معايا وما عنديش حتة تانية أروحها. لكن لو عايز نمشي همشي.
1: وأنا قلت لك حازم. أنا باصص لك كده عشان وحشتني. تشرب شاي تاني؟
0: طعمه يعرف.
1: طب والبنت اللي جوا دي مراتك ولا خاطفها ولا قصتها ايه؟
0: معاها ورقه وحاجات، لو خدته منها هيبقى معايا كارت اتشرط بيها.
1: وطبعا بعد كده طلب منك تقتلها. وبعد كده خلاص ما تبقاش فشلت، ما تبقاش عار ولا ابن نجاس، وتبقى نجحت وتبقى نظيف. ربنا يوفقك.
2: مبسوط اني شفتك
1: اهو، بحاول انقي كلامي.

0: سلام. تخافيش، ده ثعلب مش هعمل حاجة. ما ينفعش، ده مهدي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دي لازم تاكلي أو تشربي أي حاجة.
2: أنا عارف إن أنت محتاجة تريحي، بس إحنا لازم نروح نجيب الورق.
3: أنا مش الحمار اللي أنت جري وراك على فكرة. أنت من دلوقتي هتسمع كلامي وهتقولي كل خطوة في خطتك، وقبل أي حاجة فين المسدس بتاعك؟
0: نعم.
3: أنا مش هفضل البت العبيطة اللي مستنياك تلحقها وتحميها. فعلا لو شفت رؤوف ده أنا عايز أخد حقي بإيدي.
0: يعني أنت عايزاني أعلمك ضرب النار عشان لما تشوفي رؤوف تاخدي حقك من نفسك؟
3: بالظبط. أنا مش عايزة أضربه بالنار، أنا عايزة أنهش لحمه حتة حتة، عايزة أخزع عينين الاتنين وأطلعهم من أماكنهم.
0: أول حاجة فوق السيفتي، سبيت إيدك جامد،
3: دي أسهل حاجة.
0: ما هو باين، خلي إيدك تفضل ثابتة عشان رد فعل المسدس. ضربت نار قبل كده؟
3: ما جاتش ليه بقى؟
0: عينك لازم تفضل على سن نملة الدبانة، عشاني كويس وبعدين. ده انت شاطرة بقى.
3: طول عمري الأولى على الفصل.
0: حبهمش دول، بيبقوا عيال غلسة.
3: عيال الفشلة هم اللي كانوا دايما بيخبوا فشلهم ورا خفة الدم.
0: يعني أنا دمي خفيف؟
3: ما قلت إنك فشل، كان عشان كده أنت غلس. أو الثعلب
0: عمل لك الثعلب؟ زعلك في حاجة؟
1: سمع الله ولمن حميده.
0: لعلمك بقى الثعلب ده مظلوم. أنا عشت وتربيت هنا، تعلمت ضرب النار وأنا عندي 12 سنة. كنت بسرق مسدس الحراسة بتاع الراجل الطيب اللي بيصلي بره لحد ما اتعلمت حاجة خليني مستطنش. عرفت إن الثعلب أب كويس. معظم الحيوانات بعد ما تخلف بيقتلوا عيالهم وبياكلوهم، بيحسوا إن الست بدأت تسيبهم تهتم بعيالهم. كان الثعلب هو اللي بيروح يجيب أكل عياله.
3: شكلك بتحب الحيوانات قوي، أو بتحب أبوك قوي.
0: طول عمري عايز أثبت له إن أنا ابني، خليه مبسوط مني. زي بعض.
3: زي بعض. أنا محامية بحاول أجيب حق أبويا عشان ما يتكتبش إنه انتحر. أنا مش هقتل أودلا.
0: مش يمكن أقتل أودلا؟ أنا راجل كويس بيقتل الناس اللي بتقتل برضه، بيخلص الدنيا من شوية قتلة. عندهم محامين زي حضرتك كده بيطلعوا براهم. بعدين انت كده ما بقيتيش معايا، بقيتي قاضي ولا ايه؟ مهدي بكره هيروح يجيب لنا لبس وهتلبسيه، بعد كده هنتحرك. صباح الخير. مش قلنا بلاش البصة دي كده؟ هقعد مش همشي. لو ما شفتكش تاني في حاجة لازم تعرفها، لو في اي حتة طيبة فمن عندك.
1: لا من عندها هي.
0: برضه ما بتعرفش تلاقي كلامك،
4: مش محتاج تبقى مزنقه معاك عشان تجيلي.
3: هو ده ابوك؟
2: خليك في نفسك.
3: عمامات اختياره في اللبس تحفه.
5: ايه؟
6: فارس فين؟
5: قلت ما دام قاعد في المستشفى جنب ابويا ناخد اوضه.
6: عايز اتكلم معاك لوحدنا.
5: ما تخافيش.
2: دول نايمين لحد بكره مش سامعين حاجه.
6: بعد اللي حصل بيني وبينك او بعد اللي انت عملته فيا وجوزتوني رؤوف عشان تترمخوا على الموضوع ده حصل امتى؟
5: مش فاكر من قد ايه.
6: لا معلش افتكر.
5: غريبة، أول مرة تتكلمي معايا وأنت مش خايفة. دمك تقيل قوي.
6: ما بقتش بخاف منك. خلاص بقى جوايا اللي بيخليني ما خافش. ده حصل من قد إيه؟
5: من راس السنة؟
6: 3 شهور وأنا حامل في شهرين.

0: مني ولا منه؟
1: هندخل ازاي؟
2: هما اكيد مراقبين الشارع كله.
1: ليه يعني؟ هما الـ FBI؟
2: اوسخ. بقولك ايه، في مدخل تاني للعمارة؟
1: لا، بس احنا ممكن نجيب نقاب نلبسه وندخل على طول، محدش هيعرفنا.
2: هي دي بقى الافكار الذكية اللي عايزين نمشي وراها؟ بتتفرج على افلام هابطة كتير؟
3: الو
2: الو،
3: اسعاف معاك، قوم يا فندم.
2: من فضلك، محتاج اسعاف حالا.
0: ألف شكر يا رجالة.
2: هنا تمام.
0: تعبناكم يا باشا.
4: ألف شكر. السلام عليكم.
1: فهي دي بقى يعني الحركة اللي هتدخل عليهم؟ دي بقى بتاعت الأفلام الراقية؟
2: قول يا رب. الرجالة لو قطرنا هنكسب وقت، لأنها كده هيروحوا لشقتك الأول.
1: بس أنا عمري ما كنت أعرف إن في عصابات منظمة، والكلام ده فيه أسود وسلاح ومراقبة وكده.
2: أنت لو كنت عارفة كان زمان هنتمسكوا. وديك أنا ما عرفتي وقعت تحضيرك.
1: بس أنت عارف أصلاً يعني إيه تحضيره؟
2: أكيد حفرة.
1: تحضير يعني نطم المكان عالي قوي، مفيش قرار تحتيه. هي دي.
2: بس واضح ان انت فعلا كنت اللي قوله على الفصل. انت فعلا ما كنتش عندك اصحاب صح؟
5: خير؟ في ايه؟
1: انا امينة.
5: اموري.
1: انا كنت سايبة اللابتوب بتاعي مع حضرتك، فاكر؟
5: ايوه موجود. طب اتفضلوا اتفضلوا.
1: للاسف مش هينفع، احنا متاخرين قوي ولازم نمشي.
5: لا والله لازم تشربوا حاجة، تشربوا حاجة طبعا. عصير، عصير بجد، مش زي اللي تفضلوا تجرنا.
2: تعالي خشوا. اتفضل يا فندم. بقولي صحتك ايه؟ مش عايزين نجيب سيرة عن الموضوع في اليوم اياه ولا العصير، يعني مسببها بس شوية احراج وكسوف.
5: حكسوف الموضوع دوت. لا انا عديت كده السكور.
6: حلوة دي يا بابا.
1: على فكرة انا كان عندي صحاب مش زي ما انت قلت خالص.
2: بجد؟ طب قولي لي كده يا سامي، خمسة أصحابك من زمان؟
1: هند.
2: هند
1: وسمير
2: وشهير وبهير، دول كانوا بيشتغلوا معاكي مش كده؟
1: هو تاني عملت ايه بصحابك اللي من ساعة ما انا شفتك وهم اصلا عايزين يقتلوك؟
2: خلاص هروح لاصحابي اللي عايزين يقتلوني وارجع انت لاصحابك.
1: خلاص خلاص خلاص.
5: ادي يا ست اللابتوب.
7: شكرا. اتفضلوا العصير. حبيبتي في فردة حلق وقعت منك.
1: يا قطع الحلق.
7: ايه ده؟ الله!
5: ده تقريبا احتفال بعيد العمال.
1: قلت لك نوصل لكوب.

0: هو رؤوف، هو هو أشعر روحي خاطرة، هو رؤوف، هو هو رؤوف،
1: هو هو هو رؤوف اللي كان. يلا مينا يلا.
0: أنت هتسمع أنت كلامي على فكرة دلوقتي، مش أنا اللي هسمع كلام.
1: وقفت ليه؟
0: أنا قتل.
1: لا مش وقتها، الحكومة زمانها جاية وأكيد في رجالة تاني جايين.
0: أنت قتل فرقتي يا علو.
1: فرقتي اللي أنت عملت صح، بس ممكن نمشي من هنا ونحل الموضوع ده في حتة تانية، وبعدين أنا أعرف حماية كويسة ممكن تترافع عنك. أنت ينفع تترافع عن نفسك ولا
2: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين.
3: صدق الله العظيم، تعال معانا.
4: محتاج تخشينة تسنده.
1: مفيش واحد تاني؟
4: أنا طلبت من إدارة المحجر، قالوا لي استنى مش وقت، الإدارة شكلها هتتغير.
5: عايزك تساعدني بقى تتغير صح عشان نجيب لك الكرسي.
4: الله حاسس وكأن سليم بيه هو اللي بيكلمني، الخالق الناطق منه لما كان في سنك.
5: لما خد بنتك من حضنك وتبسط بيها كام يوم صح؟ مش عارف ازاي ما كنتش راجل كده ووقفتله. كان زمانها ما خلفتش الواد وما حصلش كل ده، وما لقيتش نفسك منفي هنا في الصحراء.
6: اللي عايزين نوصله الدبل. مين النزيه اللي طالب اكل في الجبل ده؟ استاذ فارس؟
7: استاذ فارس.
6: وانا على حاجه يا باشا، ولا تشغل دماغك خالص. ده اوردر بتاع حضرتك.
7: حسابك كام؟
6: مدفوع اونلاين كله، ما تشغلش دماغك يا باشا. ومعايا اكيد زميل زياده لو حد من الرجاله يعني عايز ينقنق.
7: اتكل على الله.
6: حاضر باشا. الدرينك معلش، هو ماشيين فدلدق مني بس وانا جاي في الطريق في الرجراجة، انت جبل انت عارف يعني. بقول لك يا باشا، هو الراجل المربوط هناك ده حقيقي؟ حقيقي. حقيقي. السلام عليكم.
5: خلصني يا عم مهدي بقى، الناموس هنا صعب قوي، مش معقول تعيش طول عمرك بهار وتموت بسبب الواد ابن العار ده. قول لنا راح فين وخلص.
4: بمناسبة العار، أنا كنت أعرف برضو الست الوالدة، كانت جاية من بلاد برة بتخدم في الكازينوهات، بس كانت طماعة شوية، كانت حالفة توقع أغنى راجل بيجي الكازينو وتتجوزه، كانت مستعدة تعمل أي حاجة وتتنازل عن كل اللي حلتها عشان تطلع سلمة، حتى لو كانت ما تستحقهاش. في يوم برضو تقل هو عليها جامد، انت عارف بقى هو كان بيحب الضرب زي عينيه، ومن غيره الليلة تخرب وما يتبسطش. تقل ايده شوية، انا كنت بحرس الفيلا وقتها، لقيتها بتجري بالليل وشها بيخر دم، افتكرتها عايزة تهرب، والله كنت هساعدها. لقيتها بتقول لي ما عندكش كربات،
5: ده الكرباج البني صح؟ انا عارفه ده، ده عندي لحد الوقت.
4: انت اكيد عارف انت طالع لمين فيه.
5: انت بتحكي حلو قوي على فكرة. وردا على سؤالك، انا طالع للاتنين، بحب اضرب زي بابا. بس برضو بحب مصلحتي. حد معاه ولاعة؟ ما تخافش انت، بس بقك اللي محتاج لتخشينه تسنده.

0: ما قلتش حاجه.
1: لو انت بتغني فاتي قلت شجر ليه؟
0: المصطرح، شجرة المصطرح.
1: مفيش حاجة اسمها شجرة المصطرح. جبت المصطلح ده منين؟
0: شجرة المصطرح شجرة موجودة في أسوان وأنا عارفاها كويس جدا.
1: الكينج في الأغنية بيقول شجر المصطرح الموز.
0: لا ما بيقولش كده، بيقول شجرة المصطرح. أنا بحب محمد منير جدا على فكرة، وبسمع كل مزيكته وحافظها صم.
1: على فكرة مش عيب خالص إنك تعترف إني غلط. أنا مثلا كنت فاكر شيرين بتقول أنا مش بتاعت الكلام ده، أنا طول عمري جنبك. طلعت بتقول أنا طول عمري جنبك. وعادي واحد صلحها لي، ما وحدش وافقت.
0: ودي آخرتك على فكرة، علشان أنت ما بتثبتش على موقفك وبتسمع كلام أي حد بيقول لك أي حاجة، عشان هي فعلا بتقول أنا طول عمري جنبك. أنا جعانة.
1: اقفي بقى عند أي شجرة مصطرح.
0: أنا عايزة أسجق لو سمحت.
2: تمام يعني معاك.
0: بس من غير طماطم.
2: تمام.
0: ويعني بلاش حرق.
2: تمام.
0: أو ممكن يعني حرق بس مش كتير.
2: من عينيا لك للحوض.
0: بلاش ونبي خليه طري.
2: تمام.
0: وأهم حاجة من غير طماطم.
2: من غير طماطم؟
0: خالص من غير طماطم.
2: تمام يا شاطر. حضرتك
1: بتعرف تسجق.
2: تمام.
0: أنت بتضحك على إيه؟ أنا ما باكلش طماطم، أنا حر.
1: لو قلت حاجة عادي براحتك.
0: هو أنت إزاي كده؟ ازاي عادي كده؟ انت لسه قتلك فوق 100 واحد ولا كأنك كنت بتلعب ماتش كوره.
1: الدكتور بعد عمليتين ما بيتقرفش من الدم. الراجل شغال في مشروعها بعد شويه بياكل مع ترابيزه الجثث. بعدين مين فينا اختار الشغلانه اللي بيحبها؟
0: انت بقى يا ترى دخلت مدرسه ايه ولا جامعه ايه اللي خلتك تقتل بالحرفيه دي كلها؟
1: جامعه القاهره أدب صيني.
0: طبعاً لا. طب قول حاجة كده.
1: نيخن ميلي.
0: الله. يعني إيه بقى؟
1: يعني أنتِ حلوة.
0: أول مرة حد يعاكسني بالستين.
1: دي اللي فاكرها، مش بعكس. وعلى فكرة الموضوع مش عادي بالنسبة لي كأني بلعب ماتش كورة. مفيش يوم مش بيعدي عليا وش كل واحد فيهم. أتخيل اللي مات ده مين هيظهر عليه؟ مين هيفضل سنين قدام زعلان عليه؟ مش يومين ثلاثة وإنسان.
0: وأنت بقى؟ مين اللي هيزعل عليك اكتر من يومين تلاته لو حصل لك حاجه؟
1: فوكس.
0: فوكس مين ده؟ اسم حركي طبعا. ها زي برود كده.
1: الكلب بتاعي، كلب بلدي جبته من الشارع وهو بيتدرب الكلاب تانيين. طول عمري فاكر ان هو ملوش غيري. اكتشفت ان انا اللي ملوش غيري. وانتي مين هيزعل عليك اكتر من ثلاث ايام لو حصل لك حاجه؟
2: اتفضل يا هانت. نعم طماطم.
1: شكرا.
0: ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟
1: ما بحبش الطماطم.

0: طيب ما هو سايب لي اللابتوب كده يبقى اكيد هو كان فاكر ان انا عارفه الباسورد. طب هو قال لي وانا مش فاكره. طيب
1: ايه اكتر حاجه كان بيحبها؟
0: انا وجربتها اكيد وما نفعتش. طب انا ابويا كان مدمن قهوه وكان في فنجان قهوه مش مشروب محطوط على الكمبيوتر. كنت بقهوه
1: جربي التحويجة؟
0: اكتبها ازاي دي؟ انت عبقري اشتغلت. ايه ده؟ ده مسدلت لي كل الفايلات. وبيقولي بالظبط اعمل ايه؟ ده كأنه كان عارف ان هو هيموت وكان عارف ان انا همسك اللابتوب وابص عليه. ده انا ممكن اوديه في 60 داهيه كده برؤوف بسليم بكل ده. ده انا مش هوقعهم في تحضيره. ده انا هدخلهم النار.

0: عارفين في كام طفل عليه بتطير من البيزنس ده؟
1: طيب انا هبص على الفايلز دي كلها.
2: رود،
1: في
3: بدل المهدي
1: يكون لسه عنده. ايه صحيح؟

0: انا ابويا مات مرتين، مره ما دخلت عليه لقيت واخد طرف دماغه، مره ما قريت الملفات دي. الملفات مش بتقول غير ان هو كان شريكهم في كل حاجه، ولو وقعتهم هبقى بقول للدنيا كلها ان انا ابويا راجل وسخ. انا ابويا كان بيشتغل في السر لسليم العاهل، ومش سليم العاهل بس، يعني دي شبكه، دي مكنه ضخمه سليم العاهل ده بترس فيها. طب قتلوه ليه؟ كان هيفضحهم فجاه يعني ضميره صحي؟
1: الراجل لما كبر كان عارف ان انت كان راسك من متكبر، كان عايز يبرر نفسه قدامك ويعرفك قبل ما تعرفي من غيره.
0: واديني دلوقتي بسببه هربانه مع قتال قتل، لو هم عايزين يقتلوني ولو فضحتهم اكون بفضح ابويا وبفضح نفسي. وبعدين انت شايفني وانا قاعده بجري ورا حقه، وانت كل ده كنت عارفه هو مين؟ انت ما قلتليش ليه؟ قول، ما قلتش ليه؟
2: ادخل. قتلته؟ الفار اللي في البيت يا دكتور، كان عندنا فار وقلت لهم يحطوا له مصيده. في ايه؟ حصل حاجه؟
3: هو في خبر حلو، الوالد واعي وبيزيد وبيتحسن وان شاء الله ممكن يفوق بعد اذنكم.
0: وانا صغيره كان اكتر كابوس بيخوفني إنه أبويا مات. في مرة رحت حكيت له، قال لي عايز أنا أكيد هموت وإنه أكيد الكابوس أوحش من الحقيقة. بس بعد ما مات عرفت إن الحقيقة أوحش وأصعب بكتير.

0: لولا انك هتصحى. طب ايه العمل لو صحيت؟ طب عملت مصايب. انا حطيتك الحاجه في القهوه، كنت فاكر ان الموضوع هينتهي. بس خد بالك، من ساعه ما انت دخلت الكومه وانا كل حاجه عملتها بمبدا واحد، لو كنت سليم العاهه كنت عملت ايه؟
1: انا الكابوس بتاعي كان مختلف. دايما بتخيل امي وهي بترمي نفسها من الشباك، زي ما حصل في الحقيقه. اتربيت مع جدي ولما ابويا اللي كان رافض انه يعترف بيا حس انها هنفع وخدني جنب. فضلت في عمري عمري فاكر اني لو رضيته هياخدني في عمري، لكن حتى لما فكر يعترف بيا كان عشان خايف على ابنه التاني.
2: سليم العاهل عارف ان ابوه هيخلي واحد ابن خدامه رايس عليه ويديله كل حاجه، كان هيسيب ده يحصل؟ الحمد لله على السلامة. نسأل تاني، تسليم العاهل عرف ان ابوه هيخلي واحد ابن خدامه رئيس عليه ويديه كل حاجة، كان هيسيب ده يحصل؟ شفت؟
0: أنا اكتشفت حاجة. ما أحلى موتة؟ هي تسمم الأكسجين.
2: عشان
0: الأكسجين بيزيد يعمل دماغ حلوة،
2: حتى من الأكسجين يفجر الرئة. بس ساعتها مش هتبقى حاسس بحاجة خالص. خلاص كده.
3: حتى ما اعترفش كان هيحصل ايه؟
1: هفضل اعور على نفسي، حتى اسمي كده
3: رسالة المهدي اسم حلو
1: بس مش اسم.
3: تفتكر القدر هيك هبنا في طريق بعض؟ لو أنا دلوقتي كنت قاضي كنت أديتك برهنة.
1: انت عارفيني يا جميلة،

0: أمينة، أنا مش زي أهالينا، لكن لو كملنا كده نبقى زيهم. أنا طول عمري أي قرش بكسبه كنت بحوشه، أشتري بيه بيت بره مصر في أي حتة على البحر، أعمل مطعم صغير حتى لو كويس، يعدي كل يوم ناس عليا ما تعرفنيش لحد ما أنا نفسي أنسى أنا كنت مين. تيجي تشاركيني فيه، بلا طار بلا انتقام بلا خرب. تعالي نعرف، تعالي نعرف بعض بعد ما نبقى ناس تانيين.
1: ممكن نفتح محل كب كيكس؟

0: Sí.
1: شكلك زعلان بجد.
2: اظن كفايه كده، الموضوع طول وبوخ ودمه تقل.
1: عشان كده انا جاي اقول لك ان انا همشي، هختفي انا والبنت، انسانا واحنا ننساك.
2: بس انا عايز الورق والملفات والبنت. انت ساعتها تمام، ربنا يسهل لك.
3: مش عشان حاجه، بس عشان ابويا كان عايز كده.
1: بسيطه، لما تقابله قول له برضه هو اللي قال لي انسى البنت.
3: يا اما الحرب هتكمل.
1: انا مش عندي حاجه اخسرها.
2: لا، انت عندك حاجه تخسرها.
3: مش كنت تقول لي انك اتشقيت مع شروق؟
2: انت هي حامل
3: ولا انت عايز تهرب ما تعترفش بالواد انت كمان؟

0: الو
1: أمينة، أنا عرفت كل حاجة عن رؤوف. خلاص سمير وصل لمعلومات كتير قوي عنه، وقال لي إنه شوية كده وهيبعت لي صورته.
0: خلاص يا هند، الموضوع خلص. بقولك ايه، شكرا على كل حاجة انت عملتيها. انت ساعدتيني. او
1: عايز اقولك حاجة تانية كمان، قضية مرضى تحولت لفضيلة المفتي. مرضى هي اللي اعترفت انها خططت وقتلت الراجل، وانا عارفة كويس انك كنتي بصيتي في عينيها ومصدقاها وكنتي متأكدة، بس ساعات بنطلع غلط للأسف.
0: سلام يا هند.
2: انا معايا اللابتوب، بنتقابل نص الليل في مصنع الدلالين، ما تجيبش معاك مخلوق شروق بس.

0: حلوة القهوة؟
1: سالف التحويجة. أحلى فنجان قهوة شربته في حياتي.
0: يمكن عشان آخر واحد هتشربه.
1: عندك حق.
0: شفت النقاب نفع إزاي؟ دخلت من غير ما أي حد يعرفني ولا ياخد باله مني.
1: ليه إزاي؟
0: في حاجة كده بتتعمل على التليفون عشان نبقى دايما عارفين مكان بعض. واحد كان عاملها لي اسمه رؤوف، مش علي، على اسم ابويا اللي انت قتلته.
1: ما مشيتيش ليه يا أمين؟
0: قولي بقى، بما ان احنا شفنا بعض تاني، ما قتلتنيش ليه؟ صعبت عليك ولا عجبتك ولا حبيتني؟ مش جيني. فين اللابتوب؟
1: فارس جاي دلوقتي عشان ياخده. كان عايزني كمان اجيبك ليه عشان يقتلك. حاولت اشتغل وهربك بس انت زي ما انت، ما تسمعيش الكلام.
0: يا سلام، يعني انت ما

0: تخش الموضوع ده كله عشان تاخد مني اللابتوب وتعيشني هربانة بعد ما انت قتلت ابويا.
1: امشي يا ميلاد من فرزي. امشي.
2: والله ما انت عارف.
1: هات البيت واللابتوب، خد مراتك الحامل اللي شايله ابني.
0: مراتك؟ ابنك؟ انت ناقص تطلع المسيخ الدجال.
3: هو متجوزني غصب عنه على فكره.
1: فارس خد اللابتوب وسيبنا كلنا نمشي من هنا. مش هتشوف وش حد فينا تاني. كده الكلام بيتغير.
0: انت بتتفق من دماغك؟ انا مش موافق. انا اللي هاخد اللابتوب وهمشي، ولو حد فيكم جه ورايا هقتله.
1: كده انت كذاب، والكذاب بيروح النار، وانت ممكن تروحها دلوقتي. هو انت مش عايز تخلص ليه؟ انت دي قدام حياتك ومراتك وابنك، ليه الاختيار صعب؟ ولا في حاجه حصلت بينكم وانتوا هربانين سوا؟
0: معلش ما تعرفتش على حضرتك مين؟
1: انا اسف يا فندم، انا فارس ابن سليم العاهل، وبعد ما مات الوريث الشرعي الوحيد ليه.
0: فرصه سعيده جدا. انا همشي وادي كنتوا الاثنين في 60 داهيه، هتلاقي نفسكم في السجن او معلومين.
1: شفت البنت بتقول هي عايزه تدخلك انت نفسك السجن؟ يلا موتها.
0: يلا موتني، موتني زي ما موت ابويا.
1: هو موت ابوكي؟ يا ريت، ده حتى ده قتل نفسه.
4: كان مش قالولك انتحار؟
3: رؤوف ما تقتلش حد. فارس ما يقدرش يقتلني. فارس ما يقدرش يقتل ابن اخوه. انا ما بقتش اخاف منك على فكره.
1: هتقتل ابن سليم العاهل؟ اخوك؟ عشان بنت بتعرفها من كام يوم؟
0: بارود، الطار عمره ما برد نار حد، مش كده؟
2: يلا اجري واهرب وانت في طوب.
4: اخويا ده اللي قتل ابويا وجدي، وواحده مالهاش عايزه مش

طيب يا ابو المعاطي، مسير الحي يتلقى بكره، تعرف مين هو عبد الله السناني؟

0: اتجننت؟ كريلي جوه بيتي بوليس حراك انت.
1: ما تخافش يا سعاده البيه، اطمن ابو المعاطي ما بيمسكش وراها اي اثر.
2: جاي ليه؟ تعبت يا سعاده البيه؟ قلت يا اجي ارتاح يا سعاده البيه واتوب على ايدك يا بيه.
0: وتختارنا انا ليه عشان تتوب على ايديا؟
2: واروح لمين يا بيه؟ ما انت القريب يا بيه، احب على ايدك يا بيه.
0: روح في 60 داهيه، انا ماليش عرايس بكره مين وانت على الحر.
2: هروح يا بيه، حاضر يا بيه، بس المرة دي يا سعادة البيه مش هروح لوحدي. الأرض اللي حرقتها لحسابك في تهواي لسه نارها ما بردتش. بقول لك ايه يا بيه، الهداوة حلوة يا سعادة البيه، ده احسن ست هانم تصحى من النوم وتعرف حكاية البنت فاطمة بنت عم حسنين الغفير اللي اتجوزتها السنة الماضية، وكتبت لها 5 فدادين وخلفت لك ولد يورث الباقي يا سعادة البيه.
0: قلب حقير.
2: أني كل اللي طلبه منك يا سعادة البيه شغلانة شريفة كل منها عيش.
0: يعني عايز تقتلي كل اللي بنيته في ثانية؟ توسخلي سمعتي؟ تجرجعني معاك في الواحد؟
2: أني مش طمعان فيك يا سعادة البيه. أي شغلانة إن شاء الله غفير على العمارة دي أنا موافق.
0: حمية حرامية. ولما البوليس ينطلي كل شوية
2: ما تخافش يا بيه، أنا عامل حسابي اسم جديد وبطاقة جديدة. أبو المعاطي مات.
3: مين ده اللي مات يا خيري؟
0: لا ده الديب اللي كان بياكل الغنم في العزبة، يظهر انه مات.

0: فين درديل؟ يا عم درديل، يا عم درديل، يا عم درديل، تعال تعال شوف الوش اللي احنا عايشين فيه المنهار. روح خبط عليا كلام بطل البند ده، انا بقى متقلق.
1: معلش يا سيدي، ما انت عارفه بقى المسرح وكده.
0: لا، المسرح ده تروح تعمله هناك في شارع محمد علي، مش كفايه ترجع لنا كل يوم الساعه 12 وواحدة بالليل؟ انا عارفه جوزها ده كبلته ايه. يا عم درديل، عم درديل،
1: صباح الخير يا ست سعاد.
0: صباح النور يا عم درديل.
2: اهلا هشام باشا.
0: لو سمحت يا عم درديل، لما يفوت بتاع البوتاجاز هات لي منه ابوه.
1: من عينيا.
0: خلي المفتاح معاك.
1: حاضر يا ست.
0: يبقى حاسبه خليك بقى علشان
1: من يد من عبام يا ست هانم.
0: يلا مشوا.
1: والله يا ست هانم كان ليا طلب صغير كده.
0: خير يا عم درديل؟
1: يعني اذا كان ممكن بون من البونات بتوع المرصح دول، الواحد يروح يفضفض شويه.
0: يا عم درديري، عم درديري.
1: ايوه يا ست منال. حاضر، نازل حالا.
0: يلا
1: سلامتي الله.
0: الله يسلمك.
1: سلام
0: عم درديري. يا عم درديري.
3: صباح الخير يا منال. صباح النوم. انت ما رحتيش المعهد النهارده دي؟
0: هعمل ايه، ده ما جاتش النهارده ولازم اقعد مع عمرو عشان عياك.
3: عمرو عياك؟
0: يا عم درديري، يا عم درديري.
1: افندم يا ست هانم.
0: وحياتك يا عم درديري تجيب لي الدواء ده.
1: من عليا يا ست منال.
0: الف شكر.
1: الف بعد الشر عجيب.
4: اهلا
0: حبيبي.
4: الله الله الله.
0: ده بس ده ايه، ما تعيان بحقيقي ولا عشان ما عملتش كل

0: فين يا دكتور؟
1: صباح النور يا سعادة.
0: تلت ساعة وتطلع تاخد الشرطة.
1: حاضر.
0: وتشوف لي تاكسي لغاية المطار.
1: من عينيا يا سعادة البيت. تروح وتجينا بالسلامة يا سعادة البيت. والله فريقك هيصعب علينا قوي يا سعادة البيت. واطمن حضرتك كأنك موجود تمام. الولاد في عينيا الاثنين.
0: ما ينحرمش يا دكتور.
1: الله يخليك وتروح وتجينا بالسلامة يا مع ألف سلامة.
0: كوني اول مره تعرفني.
2: عايزه اكدب نفسي.
0: التمثيليه دي جايه تعمليها دلوقتي؟
2: اظن مش من حقك تلغي مشاعر.
0: الست اللي عندها مشاعر تحب اللي بيحب جوزها.
2: كبرني اسيب اهلي وناسي. فين كبرني اسيب البلد والمكان اللي عشت وتربيت فيه عشان اروح مكان ماليش فيه اصل ولا ماضي.
0: مش عارفه ايه اللي يجبرك على كده؟ الفقر.
2: يا مصطفى دول بياكلوا بالدم لما بيسيبوا حته صحراء من بلادنا. يبقى احنا نسيبها ونمشي؟
0: ادي اللي انا باخده منك، الفلسفه الكذابه.
2: الهدر غلط يا مصطفى.
0: الغلط ان ابقى 7 سنين دكتور ومش قادر افتح عياده. ومرتبي بالمستشفى مش مكفي حتى اجار الشقه. الغلط اني ما اقدرش اربي ابني تربيه كريمه.
2: يبقى الحل لازم يكون من هنا وعلى ايدينا احنا.
0: انت عايش في الخيال. المسرح بوظ مخك. بتخلي سيد درويش يحل لك مشاكلك.

0: حي البرقع الذهبي.
1: خليك عندك، أني طريقي صعب.
0: أنا أحب الصعب.
1: ما انتش خايف؟
0: أنا الخوف يخاف مني. أنا يا بنت أول مرة قرش يطلع قدام الناس، طول عمره ينكسف، ما أعرفش يطلع لك إزاي.
1: مقبولة منك يا معلم.
0: ترديري اليافطة البرانية بواب
1: وجواني
0: الرابي بقى، وانت تعرفي.
1: لا خيال يا سبع الليل. استنى، على فين؟
0: تبنينا بيت.
1: ما تخافش، شربنا قهوتك، كل طهواي عارفة انك المرحوم ابو المعاصي.
0: تبي غجرية من هناك.
1: نسيتني؟ زايدة بنت خالف.
0: ولا بدرتي يا بنت، وايه الحلاوه اللي حصلت عليك دي يا بنت؟
1: انا حلوه من يومي يا معلم، بس فيه رجاله بطصت في نظرها وما بيشوفوش.
0: خلاص بيشوفوا يا بنت.
1: وما شافوش في الاول ليه؟
0: ما تاخد سياره يا بنت.
1: كنت بحبك وكنت شايفه رجاله غيرك.
0: طب ودلوقتي يا بنت
1: ما فيش راجل ملعيني.

0: لكن انت ايه اللي حدفك؟
1: اللي حدفك انت كمان.
0: هاني هربت.
1: ولما انت هربت الحكومة مسكت ابويا واخواتي، واني خدت لي سنتين وخرجت زي ما انت شايف.
0: ولا يهمك، السجن للرجالة.
1: طبعا ما دام انت خرجت منها زي الشعرة بالعجينة.
0: قولي لي يا بنتي لسه بتقشطي؟
1: اهو لما يكون في رأس ارقص، مفيش اقشط. حسب التساهيل.
0: احنا اولاد حلال وربنا جمعنا على بعض.
1: انا ما اقول لي بقى، انت بترسم على ايه بالظبط؟
0: حد الله ما بيني وما بين الحرام، ما احبوش ابدا. لميت هدومك؟
2: الم هدومي ليه بابا؟
0: فهميها.
3: بابا شايف ما يصحش تقعدي هنا لوحدك.
2: ما يصحش ليه يا بابا؟
0: فهميها.
3: لان دلوقتي ما فيش راجل معاكي.
2: انت اللي بتقولي كده يا ماما.
0: ماما قالت الواقع.
2: اظن انا عشت 4 سنين في انجلترا عشان ادرس الاخراج المسرحي وكنت عايشه لوحدي.
3: انجلترا شيء وهنا شيء.
2: عايزين تقولوا ايه؟
3: احنا ما نقدرش نقول عليكي حاجه ابدا.
0: الناس هي اللي هتقول.
2: الناس هتقول ايه على واحده ست عايشه بتربي ابنها وطول النهار في شغلها؟ مش معقول كده.

0: البطاشي ولا تقول النشك البطن الاتنين كده على الماشي وبالجزر والخضري والبقر ينعلوا ابو خاشي.
1: طب يا ناس افهموا هقول لكم ازاي. الغلب اللي شاربينه يا ريت العالم شايفينه. دي ماهيه ايه؟ دول 5 جنيه. حاولوا تفهموا المعنى، حاولوا تأدوه باحساس. افهموا.
2: نعم فؤاد.
1: نعم
2: المدير عايزك.
3: اهلا اهلا اهلا اهلا. تفضل تفضل يا ستي كل تفضل. اهلا وسهلا اهلا اهلا وسهلا اهلا. ها تشربي ايه؟ قهوه. شربات
1: بمناسبه ايه؟
3: بمناسبه الانطلاق الحريه. الحريه في نظرك ما تستاهلش كوبايه شربات؟ على فكره دي احسن حاجه عملتيها في حياتي.
1: هي ايه دي؟
3: انك سفرتيه.
1: هو مين؟
3: جوزك.
1: تبعت لي عشان تقول لي كده؟
3: دي مش اول مره اقول لك. يا ما قلت لك الجواز والفن ما يكتموش ابدا.
1: انت عايز ايه بالظبط؟
4: سعاد سعاد هاخد الولد معايا لحد ما تفوق من اللي انت فيه. تعال تعال تعال تعال. خلي بالك من نفسك يا بنتي.
5: الله يسلمك.

0: درديل، اصحى بقى يا درديل.
1: سيبيني يا وليه يا زنان.
0: يا راجل قوم اصحى بقى
1: يا وليه. سيبيني حيلي مهدوم.
0: يا راجل بقول لك قوم بقى، حضرت لك الميه السخنه. يا راجل احتشي.
1: يا راجل ايه؟ صباح الخير يا حبيبي. ايه قضيت شهر عسل كويس؟ على ما تكون عرفت تنقل مرات.
2: قصدك زايده يا سعاده البيه؟
1: زايده
2: اسمها زايده؟ لا دي حاجه ثانيه يا سعاده البيه. بنت اصول وبتصلي الخمس فروض وبتصوم كمان كل يوم اثنين وخميس.
0: بردين البابور مزبوط.

0: مجنونه يا بنت المجنونه. اي اي
1: يا اخي بلانيله بلانيله، هو عايش فوق في العزل والنغنغه وسايبك انت ملحق في بير السلم.
0: ماله بير السلم او نعمه، وكل واحد على قد جهده. انا مشيت في المعاصي وهربت من المدارس، وهو الله اكبر عليه اتعلم وحصل وخلص مدارس.
1: مدارس يا مدارس، اياك الناس اللي عملت الفلوس دي كلها كانوا دخلوا مدارس.
0: خلصيني، انت عايزه ايه بالظبط؟
1: اشتغل.
0: تشتغلي؟ عايزه ترجعي تاني تترقصي قدام الرجاله زي ده بعدك.
1: خلاص شوفني شغلانه انت. انا بصراحه خلاص قرفت بالفقر ده.
0: العموم شقق العماره كلها عايزه نظافه، لولاش اني عارف ان ايدك طويله زي ده.
1: انا اشتغل خدامه يا راجل يا ناقص، يخدموا عليك في المجاورين يا قادر يا كريم.
0: الله يسامحك يا زايده، كتر خيرك، كلنا خدامين لقمه العيش. عايزه ايه؟
1: ابدا.
0: عايزه ايه؟ مش فاهم. مش فاهم.
1: مفاتيح الشقة.
0: تبقى عايزة توديني لمان عدل، مش كده يا زايدة؟
1: ما تخافش هنشتغل، بس هنقف على وش الدم.
0: بس قوليلي انت ناوي على ايه؟
1: الشقة دي مش فيها ناس مسافرة؟ وفي شقق بتتأجر شهر وبتتساب شهر، وفي شقق اصحابها غايبين عنها طول اليوم.
0: ناوي على ايه؟
1: في شقق هتتأجر بالساعة وشقق هتتأجر بالليلة يا حبيبي.
0: يا نهار اسود، زايدة زايدة، بلاش بلاش بلاش يا زايدة.
1: ايه وعدنا يا اخويا؟ سيبني ما سيبني.
0: أديك شايف يا رب، إن كان عليا أنا عايز أتوب. منك لله.

0: بند عليك بس سمعني
1: دمار زي حسين بيه اي خدمة
0: واخد حقها معاك قوي يا
1: الحمد لله رب العالمين. قوم يا حسين بيه
0: هات الحاجات من الشنطه العربيه
1: من هنا. بقول ايه يا حسين بيه ان شاء الله النظام يكون عجبك.
0: النظام اللي فات صراحة مش بطال بس انا عايز النظام الجاي بقى يبقى انظم.
1: ماشي يا حسين بيه ماشي.
0: ترديد يا
1: فندم.
2: صباح الخير يا عم درديد.
1: صباح النور يا شيخ.
0: الخير ده عندنا عم درديري؟
1: لا مؤاخذة يا حسين بيه الشقة دي أسرار. شقة 25
0: 25؟
1: وتلميذة في معهد الرأس.
0: رأس؟
1: أيوه.
0: وسيبنا أنا تيشة في العمارة.
1: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.
0: حسبي حسبي.
2: ايه ده؟
0: ربنا بعدني ليكي يا نعيش سوا يا نموت سوا. معلش ضرب الحبيب زي اكل البلوبيف.
3: اسمع تنزل حالا للجلع بتاع الشقه المفروشه ده وتفهمه يا اما احترم العماره وسكانها يا اما اخد بعضه ويفارقنا.
4: هو حصل ايه بس؟
3: بيجري ورا الانسه في الشارع ويعكس. اخس اخس عليه وعلى مقامه. لا يا ست منال انا هنزل حالا اساعدك فيه اطربها فوق دماغه. عندي انا يا ست الناس خلاص اساعدك فيه. قلع الجرع الحياه.

0: دلال يا دلال، عيب اللي بتعمليه ده.
1: عيب؟ ما عيب الا العيب. روح شوف بنفسك الرجاله اللي داخلين وخارجين على شقه الست هانم اللي كنت مسافر. وريني ايه اللي معاكي ده، وريني. ما انا عارفاه

0: ايه تاني؟
1: عايز الجراج اللي جوه ده.
0: الجراج ده مالوش مفاتيح.
1: عايز اعمل فيه مشروع.
0: تكونيش فاكره الدنيا سايبه.
1: السيب مع كلامك استهان.
2: الله يسلمك، خلي بالك.

مش نافعه حاجه خالص. يلا انزلوا.

0: مساء الخير يا سعادة الدكتور.
1: مساء النور.
0: الإيجارات والإيصالات
1: خليهم معاك، ولا أقول لك ابقى ابعتهم مع زايدة.
0: زايدة عيانة يا سعادة الدكتور، يراقب بقى لها 3 أيام دلوقتي.

0: الفرش.
1: ما
0: عايز تهوي.

0: تفضلوا معايا.
1: أعوذ بالله، ربنا يستر على العبيد.
0: أيوة. أنت صاحب الجراج؟
2: أيوة دي الجراج ده بقاله 7 سنين مفتوح يا فندم، وبعدين مفيش حد أبدا مس شرف بأي كلمة.
0: والله يعرف ربنا كويس قوي يا فندم.
3: ما هو باين. خدوه.
4: إيه رأيك فيا؟
5: رأيي الدور عليا، وبكرة تتعشي بيا.
6: زي الصبح.
1: يا خسارة، الأيام الجميلة ما بتدومش.
6: ليه بس يا حبيبتي؟
1: هي مدام وفاء مش جاية بكرة؟
6: وفاء؟ صحيح. طب بقولك ايه، ما نشوف لنا شقة محندقة على قدنا كده. أنا لازم أشوف كل يوم يا حبيبتي.
1: ونشوف لنا شقة ليه؟ الجراج اللي تحت ده لو أجرتهولي أعمل نصه كافيتيريا والنص التاني فيلا محندقة كده وتطلع على الجنينة. إيه رأيك؟
6: والله فكرة.
1: بس ده يتكلف كتير قوي.
6: ما يهمكيش من التكاليف. أنا هتكفل بكل حاجة.
1: يا حبيبي.
6: أيوة بس في حاجة ممكن.
1: درديري؟ لا ولا يهمك، درديري ده سيبه عليا.

0: راجل.
1: انا مش ارضي، انا بحقات.
0: خلاص يا حسين بيه، سيبه وخلي الحكومه تاخد الارض.
1: مش عارف الحكومه بيه
0: يا راجل. انت ما سمعتش عن حاجه اسمها هضبه الاهرامات؟
1: لا ما سمعتش.
0: انت بقى ما انتش عايش في الدنيا. الحكومه ناويه تاخد كل الاراضي دهيت وتعملها هضبه للاهرامات، وساعتها انت بقى ابقى اجري انت ورا فلوسك.
1: طب ما تزود شوي.
0: يا راجل يا طماع، سعاده البيت ده فايلك 20,000 جنيه، يعني لو شقيت انت في الارض انت واولادك واهلك عمرك ما هتلمون في حياتك.
1: اعتمدنا على الله.
0: مبروك يا حاج، مبروك يا حسين بيه،
1: مبروك يا سعاده البيت.
0: الله يوفقك حاج.
1: الله يخليك.
0: الله يبارك.
1: الله يبارك لك.
0: السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
0: الشاي المره الجايه بقى.
1: حاضر يا سعاده البيت.
0: والفتاة البتاع والفطير
1: حاضر يا سعاده البيت، والجبنه الحلوم
0: الحلاوه بقى
1: كله، والعسل النحل.
0: الله يخليك يا حاج. الإيراد هنا يا حسين بيه وصل 1000 و1500 جنيه. حلال عليك.
2: يعني باكو كويس صدر ديري؟
0: لا، هما 5 بواك يا حسين بيه.
2: طب عشان خاطر؟
0: ما هو عشان خاطرك يا حسين بيه.
2: انت ايه ما بتشبعش ابدا؟ خد

0: غلط، اللي بتعملوه ده تهريج. انا متحرق يا ناس، حرام عليكم.
1: الحق كله على الاغنياء، يا فرحتنا بكترتهم، مستقتلين فيروزة وزكية والسف نازل على قرمتهم.
0: الحق كله على الاغنياء، يا فرحتنا بكترتهم، مستقتلين فيروزة وبهية والسف نازل على قرمتهم. يا رب اكون وصلت لكم المعنى، يا رب تكونوا فهمتوني.
2: يا مدام انا مستنيك في مكتبك.

0: الحق كله على الاغنياء، السقف نازل على غرمتهم. عايزه تقولي ايه بالكلام ده يا مدام؟
1: كلام ايه؟
0: انت مش سامعاني ولا ايه؟
1: ما الكلام ده موجود عندك بقاله 6 شهور، موافق عليه بخط ايدك وواخد تصريح الرقابه، واظن اغاني سيد درويش كل الناس حافظاها وعارفاها، مش حاجه دلوقتي افسرها لك.
2: مدام سعاد القاضي، الاغاني دي فيها اسقاط واضح، فيها غمز ولمز.
1: اسقاط على مين؟
2: على الاغنيه طبعا.
1: ده انت اكيد بتنكت.
2: مدام سعاد، الزامي حدود العلاقه اللي بيني وبينك.
1: استاذ عدلي، سيد درويش وبديح خيري لما قالوا الكلام ده كان في احتلال انجليزي في البلد، مش هتيجي انت حضرتك تسمم عصر الحريات اللي احنا عايشينه وتنصب نفسك ارهابي؟
0: اسف، العرض ده مش طالع.
1: يعني ايه؟
2: يعني في قيم للبلد دي لازم احافظ عليها.
1: وقيم البلد دي قالت لك تغتصب الموظفات اللي عندك؟ قالت لك ان مستقبل اي واحده لازم يتحدد من تحت عرقك؟
0: الله يبارك. برا
1: البلد دي متبريه منك ومن الاشكال اللي زيك.
3: انا اراه عليا احسن. اه اه
4: اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اعملها عيش فراخ. انا عايز اعمل كازينو، احط فيه البرادر والعتائي. كازينو اسميه ايه؟ كازينو فراخ. ايه ده يا درديري؟ معقوله كده الاسانسير يفضل عطلان والناس طالعه نازله على رجليها؟ ورجليها ايه؟ رجليها ايه اللي زي القشطه؟ قشطه بالمنتكاوي. درديري، تعالى نتكلم عن نظام الرومي ده. درديري، ها ما قلتليش ايه النظام؟
5: والله يا سعادة البيت، صاحب البيت محرج عليا، وكمان الشقة أسرار.
4: درديري.
5: نعم يا سعادة.
4: تعجبني يا درديري، أنا أحيي فيك الأخلاق الحميدة.
5: ربنا يخليك يا سعادة البيت.
4: أنت لازم تحافظ على أسرار البيوت والشقق.
5: طبعا،
4: وبالذات مني أنا. ها، يبقى النظام.
5: جوزها سابها.
4: سابها؟ سابها يا سعادة حماية. ولك إيه؟ أنت تطلع لها الفراخ والكمثرى والملابس دي كلها، وبالذات الفراخ، ركز على الفراخ. ها؟ بس هي تقول
5: اه بس

0: سيبهم في الاوضه عندي تحت.
1: حاضر.
2: خدتهم؟ واحد ايه؟
0: وضربتني بالقلم سعادتك.
2: ضربتك بالقلم؟
0: اه.
2: ولما هي مش عاجلاني تاخد حاجاتي ليه؟ تاكل فراخي ليه البايخه؟
0: دناوه دناوه جت عنك.
3: انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل في العماره دي بالظبط.
0: اظن ما يصحش تخبطي على شويه الناس بالشكل ده.
3: امال يصح اللي بيحصل في العماره اللي سيادتك مالكها؟
0: اتكلمي باسلوب احسن من كده.
3: يعني ايه البواب بتاعك يبعت لي هدايا من ساكن في العماره؟
0: حضرتك نسيت اني مالك العماره، يعني املك ولا احكم. واحد يحب واحده، واحد يغازل واحده، ده مش شغلي.
3: شغلتك انك تطرد البواب بتاعك لما يخرج عن حدود وظيفته ويتاجر في القضاء.
0: التشنج اللي انت فيه ده مش هيفيدك، خليكي محبوحه، خدي الامور ببساطه.

0: مش كان احسن لك سافرت مع جوزك يا بنتي؟
1: ده ايه يا ماما؟ وانتوا كلكم بتحبوني عشان عايزه اعيش في البلد دي؟ وانا ايه؟ وانا اذنب عشان بحب البلد دي وانا متهمه بحبها؟
2: هاني غلطان، على راي المثل خيرا تعمل شرا تلقى. هي قاعده متلقحه لوحدها فوق والراجل تحت زي الورد.
3: خلينا في المهم، الراجل هيستناك عند المكس بخنزيره بيضة، خلي بالك.
2: قال بتقول عليا ان انا بتاجر في الوساخه، هو الانبساط والهدايا وساخه؟ انا مش فاهم الناس بتفكر ازاي. اكيد مش علوم. خدك بعتني،
3: حرص على اللي معاك، خلي بالك من نفسك.
2: حاضر.
3: ووعدتوه.

0: جايبين تربة كفاية؟
1: يا حاجة تكفي الكف.
2: توصى بيه يا شيخ سلامة
1: بزبادي، قصدي الست زايدة، عاشت في اسكندرية هنا عندنا سنتين، كانت نورت اسكندرية بحالها. ده هي اللي زفت اخويا وهي اللي زفت بنت خالتي.
3: مفيش اراضي هنا للبيع؟
1: في، كله تبع الشيخ سلامة. انا عرفت ان هو بيشتغل في المقاولات كمان. ما تشتري لك حتة ارض برخيصة المتر بجنيه.
3: هي شكلها كده ارض حكومة.
1: يعني ايه؟
3: يعني المدفوع فيها ضايع.
0: ارض الله يا ابوي مش ارض الحكومة.
1: ايوه عليك يا معلم درديري.
2: حتى انك طول عمرك كده خاف من الحكومة. سيب الشرب، قوم بينا لما افرجك عليها. قوم يا معلم.
4: يا سلام عليك، بطل الخوف ده.
5: الله،
4: الحكومة مستغنية عنك. لو عايزة تعمل حاجة كانت عملتها من زمان. اتكل على الله، مش هتخسر اي حاجة. الصبح نعلق يافطة والفلوس تجينا لحد عندنا، والتسجيل تسيبه على اخوك الغلبان. ارض في وسط الجبل، خطوتين والبحر المالح، تعمل عليها مدينة اجدع من اللي عملها ابونا اسكندرونو. ده غير الكنز يا جميل، واخدلي بالك؟ ده غير الكنز.
3: كنز؟ كنز ايه؟
4: الله، اللي انت خدته دلوقتي.
3: لا يا عم، ابعدنا انا عن السكة دي، اني مش ناقص. طب دي ارض بتاعت ربنا، لما اوضع ايدي عليها بالحلال. لكن الكنز ده هوضع ايدي في الحديد، واني ما روحش للحرام.
2: حرام يا جدع، ما تنطقش الكلمه دي. احنا ما نروحش للحرام، الحرام هو اللي بيجي لحد عندنا.
3: ازاي؟ مش فاهم.
2: كل شهر ولا شهرين الحكومه تقوم بكبسه على المراكب اياه. يقوم الجماعه اياهم يرموا الحموله في البحر جوه. العجل اللي انت شفته ده،
3: ايوه
2: المطور،
3: ايوه
2: يفضل يعوم يعوم يعوم لحد ما يجي لحد عندنا. نعمه وجات لحد عندنا نرفصها.
3: استغفر الله.
4: قلت ايه؟
3: قلت نتأنى شويه.

0: يبقى بقى الكلام اللي بيتقال صحيح. عاوزه تشغليني جوز الست ابو المعاطي اللي كان بيرقص قد عشانك. ايه ده شرابه حر؟
1: درديري احنا مش هنقدر نستمر مع بعض. تتكل على الله وتسيب ورقتي.
0: اهو كده احب انا اللعب على المكشوف. اتمسكنا لحد ما اتمكنا.
1: اتمكنت بمجهودي بعرقي.
0: عالمة يا زبادي. او يا بنت تكوني فاهمة انك تقدري على لحمة ابو معاطي. نسيت يا بنت لما تبقى تشوفي حالة وزنك تبقى تشوفي ورقتك.

0: ايوه حتى انك متقوقع كده كتير. قطيعه تقطع الحريم وصنف الحريم.
1: انا مش هستنى الحرام لما يجي لحد عندي. انا من النهارده رايح للحرام لحد عنده درديري راجع حضن الجبل تاني.
0: حلاوتك يا معلم طول عمرك معلم كبير، بس يا خساره ناقصك شويه علام.
1: لا انا متعلم فك الخط ورا جرنان. انا دارس لسنه رابعه.
0: سنه رابعه؟
1: امال ايه؟
0: خلاص يا معلم من النهارده انت المعلم الكبير واني وراك.
1: تعالوا

0: اللي جابك لسه بدري.
1: وانا كل ما اجي تنهرزيني
0: لحد ما اعرف انت بتروح فين وايه اللي غيرك.
1: يمكن مرافق واحده تاني.
0: ليه لا؟ ده اللي انا حاسه بيه.
1: انت اتجننتي يا وليه؟ احنا خلاص تكلنا على الراس، انا وانت ملناش في الدنيا. بص كده، بص في المرايه، بص على التجاعيد اللي في وشك وانت تعرفي.

0: شايف الزبالة؟ شايف الكرة الشراب اللي قدام القصر؟
1: انت في مخك حاجة؟
0: السياحة تعبانة في مصر. انا هشتري القصور دي وحتشوف اعمل بيها ايه.
1: يا سلام، هتعمل ايه يعني؟ يا ابن الايه؟ يا ابن الايه يا سعادة البيه؟ هتعمل مستعمرة للأجانب؟
0: ما تضحكش يا متخلف، دي حاجات موجودة دلوقتي في بلاد العالم ومشروع مضمون.
1: ايوه بس ده مشروع خيالي حبتين.
0: جرديري ما بيلعبش، وبكره مندوبين من بلاد العالم جايين، وهتسمع قريب عن جزيرة الأحلام.

0: كلام يا بابا، دي شركه عالميه اللي عاملاها.
1: ايوه بنتي، بس نفس كام ليش؟
0: 500 جنيه في الشهر، مرتب ما احلمش بيه.
2: يا منال، ده انت بقيتي معيده في المعهد.
0: ما انا هشتغل هناك برضو مدربه باليه.
1: مش هتلاقي سكن يا بنتي، هتباتي فين؟
0: الشغل هناك بالسكن يا بابا، دخلي في الجزيره.
1: سيبيني لوحدي يعني.
0: ما عمري معاك يا بابا.

0: ايه البنت اللي هناك
1: دي؟ البنت الجديدة يا فندم بترقص حاجة اسمها باليه.
0: بلا ازرق على جدتها، انزل سلمها الشغل.
1: حاضر يا فندم.
2: يا ماما ايه يا اختي لعب العيال اللي عماله تلعبيه ده؟ بتتنططي ناقصين تنطيط؟ احنا جايين نشتغل بجد، الناس اللي هنا دفع دولارات.
3: اظن ده شغلي.
2: لا يا حبيبتي، احنا عندنا هنا شغلتين، يا تلاقي العالم دي يا جواز سفر وتروحي وتيجي.
3: انا ما مش ماضي عقد على الكلام اللي انت بتقولولي ده.
2: عاجبك ولا مش عاجبك؟
3: لا مش عاجبني وهمشي.
2: تمشي تروحي فين؟ في الحالة دي يا حبيبتي تدفعي لنا 25,000 جنيه، ولا انت ناسية؟ انت مش ماضية عقد احتكار 5 سنين، واذا اخليتي بالعقد في شرط جزائي 25,000 جنيه.
3: 25,000 جنيه اجيبهم منين؟
2: هقول لك انا اجيبهم منين. من غسيل الصحون يا حبيبتي، قدامي على المطبخ، قدامي جاتك البلا وانت شبه المغربة. عدل.
3: الحقني يا عم.
4: خريجة مدارس أجنبية ولغات، ممكن تفكيرها يكون كده.
5: أنا تربيت يتيمة، الحياة علمتني الحكمة.
6: باي باي.
5: باي. سيبي الحياة، لا تسيريها يا تتحرق فيها.

0: الله تمتص في عينها وعافيتها.
1: هو جرى ايه في الدنيا؟
0: خلاص الناس ما بقاش في قلبها رحمه.
2: يا حبيبتي معلش يا دنار، معلش يا حبيبتي معلش. ما تخافيش، تعال تعال يا حبيبتي تعال، ما تخافيش قوم تعال، ما تخافيش حبيبتي تعال تعال.
0: الصنف اللي انت بتحبه جاهز. عيب ده نزيه.

0: مساء الفل والجمال والحلاوة.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا.
0: سمرة ايه يا عم؟ تحطوها في عينيكم؟
1: ده احنا نحطها في نين عينينا.
0: ماشي،
1: يا سلام،
0: تصبح على خير.
1: احنا جينا أغلى منها. اتفضل تعال.
0: طب انا ماشي انا بقى. معايا
1: الساعة 6 البضاعة هتكون عندها. اتفضل.
0: ماشي،
1: مع السلامة.
0: سلام.
1: مع ألف سلامة.
0: الله يسلمك.
1: تيجي تتفرجي على أوضتك يا حبيبتي؟ اتفضلي.

ايوه انت ايه رايك؟ عجبتك؟ وادي تسيلك اهو. ها؟ طبعا انت جعانه. قبل ما تنامي هجيب لك حاجه تاكليها. ها؟ دقيقه واحده.

0: ان شاء الله.
1: ابعد عنك منصف للحرام.
2: تبطل بقى الحركات الصغيرة اللي انت بتعملها.
3: قصدك على الخروف؟
2: طبعا.
3: طب لازمتها ايه المصاريف دي كلها؟ وايه لزوم الجامع؟ انا عايز افهم.
2: لزوم الجامع عشان نعمل بيه عيون بتوع ضرايب ونحبب الناس فيه، ولما اموت ابقى اندفن فيه يا سيدي،
3: وتبقى ذكرى وشاهد لها يا سيدي الارديري.
4: ازاي دي؟ ازاي دي يا استاذ؟ لا مش هلمها لك اماني. لما البيه اترجاني جبتها لك على طول.
5: ما شفتهاش، ما اعرفش.
4: بتشقى على مرضي.
5: قلت لك ما شفتهاش.
6: يلا يا جدع امشي من هنا.
7: لا مش ماشي الا انك تجيبوني بيت.
6: بقول لك امشي من هنا، مش عايزين مرض وسخه في العماره. يا
7: بنتي يا استهانم، بنتي العنايه يا استهانم، هدوها قلبي يا استهانم.
5: نعم، ابو البنت الشغاله بيسال عنها.
8: شغاله؟ شغاله مين يا حبيبتي؟
7: ابص رجلك
5: يا ايوه يا راجل ابعد عني. البنت اللي كنت مسوقاها واخدها معاك يوم الخميس.
9: اسمعي يا وليه، انت تبعدي من طريقي احسن لك، لحسن افرج عليكي امك. لا اله الا الله، ولا هي مهروشه بصحيح. انت يا وليه من يوم ما جوزك ما سابك وانت طقيتي في مخك؟ اوعي كده، ابعدي عني، ولا هي مهروشه بحق وحقيقي.
2: ده مش دليل كافي انك شفتيها؟ في شهود تانيين
10: يا فندم؟ انا بقول لحضرتك
2: مدام لو سمحت

0: مش قادره اعمل اي حاجه.
1: والله انا قاعد هنا وحاسس ان في حاجات غريبه بتحصل في الارض، لكن نعمل ايه؟ ربنا موجود، يمهل ولا يمهل. احكي لي انت عن اخبارك، عامله ايه في المسرح؟ عامله ايه مع سيد درويش؟
0: المسرح ده كان وهمي كبير قوي، انتهيت منه خلاص، مبقاش غير اني اتهم تحت.
1: لا لا لا لا لا لا، لا يأس مع الحياة يا سعاد، الإنسان لازم يحب حاجة عشان يعيش بيها، وأنت بتحب المسرح، ده حتى عمرو وزملاته مستنيينك تعملي لهم حاجة السنة دي في الجامعة.
2: يا ريت يا بابا، ده احنا حتى نبقى ضمننا الكاس.
0: أستاذ مختار، أنا حقيقي مش قادر مبقاش في حاجة جديدة عندي أقدر أديها.
1: متهيألك يا سعاد، يلا يلا بلاش كذا، اعتبريه أمر.
0: يلا اتفضل.
3: يلا بروبا.
0: يلا يا أحمد.
4: نبنى إيه بعد الحروب؟
0: يا أحمد احفظ الكلام من فضلك، لو سمحتوا اضغطوا على نفسكم شوية واعرفوا مخارج الألفاظ. نبنى إيه بعد الحروب اللي هدت قلبنا الموجوع؟ اتفضلوا.

0: مدام مدام
1: في ايه؟
0: بصي
2: أصبح بالغنى مغرور،
3: وكم حمار حر أصبح بالغنى

0: ولسه جاياك معاهده ولسه جاياك معاهده
1: ولسه جاياك معاهده
0: ولسه جاياك معاهده.
1: تمص عود القصب وتفتلك الزعزوع
0: تمص عود القصب وتفتلك الزعزوع تمص عود القصب ويفتلك الزعزوع تمص عود القصب ويفتلك الزعزوع.

0: فهمت وعد القاضي؟
1: ايوه فهمت.
0: اتفضلي معايا.
1: في ايه؟
0: اتفضلي جوه.

0: طمنش البنتين قالوا ان في ولد هو اللي كان بيدخلهم الشقه وبعد الهجوم دلوقتي.
1: ربنا موجود
2: يا رب.
3: انا مش دعوه ساعات البيت والله العظيم ده انا غلبان. هي حضرتك بصراحه الذكيه اللي كانت تديني مفتاح وتقول لي دخل الناس دي وليك خمسه جنيه على كل داخله.
4: هي مين دي؟
3: مدام سعاد المخرجه.
2: خيري شوقي مسكوه.

0: سرطان وانا صغير، من يومها صممت ان انا ابقى دكتور.
1: برافو عليك يا عمرو، انا مبسوطة قوي ان عندك هدف زي ده. تعرف احسن هدف هو اللي بيستفيد بيه الناس كلهم، مش صاحبه بس.
2: اوعى تفتكر يا عمرو ان في حد ما عندوش هدف. كل انسان في الدنيا عنده هدف، بس في هدف نبيل وهدف حقيقي. وللاسف الانسان اللي عنده هدف حقير بيوصله احيانا، بس في أسس الناس

0: دي قشرة خلق الله يا بنتي. انتي بريئة يا حبيبتي.
1: هنفضل عايشين في الرعب ده لحد امتى؟
2: احنا احسن من غيرنا، مصرنا وبحرنا، ولا من شاف ولا من دري.
1: ايوه سعاده البيه، بس مش كل مره تسلم الجره. وسيادتك عارف ان حرس الحدود مفتح عينيه على الاخر، يعني حركه كده ولا كده هوب كل اللي لميناه يروح في طراوه.
2: يعني قصدك ايه بالظبط؟
1: نحصل نفسنا زي بتوع رشيد.
2: انت مجنون وانا اعرف اتكلم في حته زي دي.
1: سعاده البيه، ما حضرتك لما تنزل اللعبه مش هتتكلم ولا حاجه
2: كده. طيب تكلف كام الحكايه دي؟
1: ابدا يا سعاده البيه. قرشين ياكلوهم الناس الغلابه، وقرشين زيهم ياكلوهم العيال اللي صوتهم عالي، واصحاب الحق نعرقهم، وتلات اربع يفط كده على الجنب، درديري درديري ودربوكه ودربك دربك وكله يبقى على الاسطح.

هات لي الصحيفة الجنائية بتاع المرشح ده.

0: بقول لك ايه؟
1: ايه؟
0: مدام زيزي
1: مالها؟
0: استهينا بومبا.
1: يعني ايه؟ مش فاهم.
0: ابعت لها رايت.
1: ليه بقى؟
0: ركز معايا. ده مفيش مولد ولا فرح الا لما يعرفوك سمعة المرشح.
2: تقديري حافظ من مواليد باب الشعريه السن 48 سنه لا توجد له سوابق.

0: اكسكيوز.
1: كوزمي تعال يا كوزمي، تعال يا حبيبتي، تعال يا حبيبتي، تعال تعال يا كوزمي، تعال.
0: انت ايه اللي جابك هنا؟
1: اهدي
0: ورقتك.
1: بعتها لي ليه؟
0: انت مش كنتي طالباها؟
1: وش معنى دلوقتي؟
0: اهو ما كانش عندي وقت، ما كنتش فاضي، مشاغل
1: كده.
0: بصراحه بقى انت ما بقيتيش من مستواي.
1: الله الله يا عبد الله.
0: اقول لك ايه، بلاش بقى الالفاظ بتاعت الحواري دي.
1: يا صلاه النبي يا احمد.
0: بصراحه بقى انت ما بقيتيش النوع بتاعي يخلصك، يعني راجل دخل على الانتخابات الناس تقول عليا ايه؟ كنت متجوز واحده هشك هشك ولا مؤاخذه؟
1: اه ومال براحتك قوي يا ابو المعاطي.
0: على فين؟
1: راح اوضح حد للشيء اللي ما بقالوش حد.
0: بكام؟
1: انا الاوان بقى الناس تعرف حقيقتك.
0: بكام؟
1: بلا قرف، ده انت كنت تحت بير السلم مرمطون ولا تسوى. مين اللي سعرك وعمل لك سعر؟ مين اللي حطك على الطريق اللي انت فيه دلوقت؟
0: كام؟

0: دي يا ارض الهدم عليك يا ابني. طول عمري بقول، طول عمري بقول ان البنت زيزي هانم، قصدي الست زيزي هانم دي اتولدت عشان تكون اميره برنسيس.
1: جامد جامد انت يا شيخ.
0: يا فندم يا سعاده الدين،
1: اعلانات الانتخابات بتاعت مين؟
2: ابن الدايره. ابن الدايره يعني منافس، يعني ادم مني، يعني انا فابونتلا.
0: ادم منك يعني يا سعاده البيع؟ احنا موظفين. قلت لك 100,000 مره يا سعاده البيع، اطمن اطمن وحط في بطنك بطيخه صيفي.
3: واذا كانت البطيخه دي كتمه على نفسه
0: اغمري
2: تخم
3: تشقها.
0: شقها اشقها واجيب لكم لباه.
2: شقها
3: وبكده يبقى خلصنا.
4: اتفضل يا ريس.
5: خد بالك مني يا صغير.
4: ما تخافش يا ريس.
5: مساء الخير.
4: مساء النور.
5: ايه ايه جميل بقى ان شاء الله
4: كده تخلع مستريح.
5: مش فاهم حاجه.
4: الله ده مش فاهم حاجه يا صغير.
6: افهمها يا ريس.
5: خليك انت الكبير يا صغير.
6: ماشي يا ريس.
5: افهمك انا يا متر. انت عدم المؤاخذه اتغلبت، يعني انت كده مهزوم، يعني طلعت من الدوري ومن الكاس ومن الانتخابات وتقولها بقالك تصحى للهول ولا ياكلك ابو الهول.
4: محمود لطفي المحامي ما حدش يشتري شرفه ابدا. بلا بلا
5: كده محمود كده محامي. يلا بينا يا صغير.
4: اتفضل يا ريس. خد فلوسك معاك.
5: وحياة ده لفرجك يا محمود.

0: أنا مدام زيزي سيدة المجتمع المعروفة. أهلا بك يا فندم. بيقولوا وراء كل عظيم امرأة، والنجاح الساحق اللي حققه درديري بيه أكيد وراءه امرأة. يا ترى إيه الدور اللي حضرتك قمتي بيه لمساندة هذه الشخصية العظيمة؟
1: أوه ده أنا تعبت معاه قوي. شوفي يا حبيبتي، الراجل من دول طفل عيل، لو تسيبيه يلعب طول النهار ما يعملش حاجة، عايز باستمرار اللي يديله يسكه، قصدي يسوقه، يرشده للطريق المستقيم. وهو ده اللي أنا عملته بالظبط.
2: الست هانم صاحبة البيت عايزة الإيجار. الست هانم صاحبة البيت عايزة الإيجار. وبصراحة بقى هي صابرة عليه بقالها 6 أشهر، وحاجة من الاثنين، بتقول لك هي حاجة من الاثنين، يا الدفع يا الطرد. لا اوعى تمد ايدك عليا، احترم نفسك وشوف انت بتكلم مين. الله ده ما قدرش على الحمار هيتشطر على البرداعة. ايه هو ده؟ الله، واحدة ومطالب بحقها. الله، ولا يعني صاحب الحق في البلد دي ملوش حق؟
3: سلام.
4: مدام زيزي البضاعة وصلت المينا. يا مدام زيزي، المحاضرة حضرتك هتلقيها في عيد الطفولة.
3: ايه دي ضمة ولا كسرة؟
4: سكون. ولما تلاقي نفسك اتلخمتي سكين الحروف، المدينة، الريف، تحت امر حضرتك. مين ده؟
3: ده الخوجة.
5: ويشرفنا في عيد الطفولة أن يلتقي الطفل بالأم ذات القلب الرحيم، الأم الحنون، السيدة زيدة البردعي، رئيسة جمعية الحيوان المساند.

المجتمع السليم في الطفل السليم. الطفل هو عماد المجتمع، لازم ندي كل رعايتنا للأطفال، لأن الأطفال هم شباب الغد، وهم الذين تقع عليهم على عاتقهم رسالة المستقبل.

0: خلاص
1: كله تمام التمام يا ست هاني. صندوق انما ايه يا سيدي؟
0: يلا
1: يلا على فين؟
0: عندي شغل.
1: ايه ده؟ زي ما انت شايف كده ساعة الليل الليل الليل غني يا ميمون.
2: رعاية
1: انا رأيي كده ساعة الليل. ارجوك كلها كلها خليها تهدى شويه لحسن التصرفات دي تخلي عيون الناس تفتح علينا.
2: ما تقول لك انت
0: يلا يا جابر.
1: حاضر.
0: ميرسي.
2: عفوا.
0: باو كام؟
1: ثانية واحدة يا زبادي.
0: باو كام؟
1: 300,000 يا هاني.
0: حط هنا 200 و100 في الصندوق.
1: حاضر يا هاني. كده 200.
0: ايه ده؟
1: خليك حلو امال، يعني رئيس اتحاد الطلبة ملوش في الحب نايم.
3: ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نهدي السيدة التي قامت على رعاية النشاط الطلابي وسام الجامعة تقديرا وعرفانا لها.

وتعمل جميل عنها، فانت كويسه. بالتالي انا اخدها في النشاط الجميل، وعارفين مجهودها ده شكله ايه؟

0: يا نادين بيه، مصيبه كارثه.
1: خير حصل؟
0: المحافظ الجديد بيمر مش سايب حته ما بيمرش عليها، بيمر على الشركات على المؤسسات على المصانع.
1: هو لحق يستلم عشان يمر؟
0: بعيد عنك يا سعاده البيه، اللبه جايه له على الحامل. ايوه سعاده البيه، زيزي فين؟ هقول لحضرتك يا فندم. هي دلوقتي تلاقيها يا فندم في المينا بتخلص على صفقه الاوتوبيسات الجديده. لا يا سعاده البيه الكلام ده الجمعه. هي دلوقتي يا فندم تلاقيها بتدور على الاسمنت عشان تشتري. يا سعاده البيه اسمنت ايه؟ يا سعاده البيه هتلاقيها بتدور على الحديد المسلح. ايوه اصلا ما بتقعدش في حته يا سعاده البيه. لا يا فندم اسف، هي تلاقيها دلوقتي بتعمل شعرها. لا النهارده الاثنين والكوافير قافل. هي تلاقيها يا فندم دلوقتي. ايوه سعاده البيه افتكرت، راحت تستلم شهاده التقدير يا سعاده البيه. التقدير
1: بس
0: تمام يا سعاده البيه. زيزي

0: شهادة المحاضرة.
1: حاضر حاضر.
0: زيزي زيزي عايزين نعمل حفلة كبيرة قوي عشان سيادة المحافظ.
2: لازم اتغدى بيه قبل ما اتعشى بيه.
1: سيادة المحافظ ساعتين. سيادة المحافظ بيقول الو.
0: الو.
3: اهلا بسيادتك يا فندم. درديري ستي وجزيرتي الاحلام في انتظار تشريف سيادتكم يا فندم. اهلا بيك يا فندم، ده شرف عظيم جدا. مع الف سلامه. حصل.
4: معقول الكلام ده؟ مكتوب النهارده في كل الجرايد. معقول؟ وبعدين؟
5: مدير الجامعه اصدر قرار بعدم دخولها اي كليه بعد كده. واظن الحكايه مش هتنتهي على كده. سمعت ان بيقولوا جوزها راجل مشبوه وشارك كل عصور الامراء السابقين.
4: وبعدين؟
5: زارع جنانه حشيش وعامل شركات سياحيه، منها شركه اسمها جزيره الاحلام، والبنت فيها بيديها مبلغ في الشهر

0: سواق هنا. روح يا زلمه واصل دلوقتي.
1: خلاص خلاص دقيقه واحده.
2: يا جابر يا جابر، يبقى هات البنت اللي تعمل على باص دي في الجنينه تعمل حاجه قدام الراجل.

0: زكية اتفضلي خدي الجلابية بتاعتك وعمل لنا شويتين بتوعك يلا.
1: ما اقدرش
0: اعمل لنا بحط النعل قدامي يا اخي.
1: ما اقدرش
0: يا اختي قدامي جاتك البلا وانت شبه المغرفة.
2: اهلا سعاده البيت اتفضل.
3: عامل لي على السلامه. احنا اتقابلنا قبل كده؟
2: ما افتكرش.

0: أنا إحساسي إننا تقابلنا قبل كده.
1: أنا شخصيا ما حصلنيش الشرف. اتفضل سعد.
2: اتفضل
1: بقى.
2: اتفضل.
0: أنا أفكرك على المركب في تركيا.
1: تركيا فعلا. الكلام ده كان حوالي أعتقد 3 سنين تقريبا.
0: لا وانت الصادق من 10 سنين.
1: عزيزي وصلك.

0: مدام زيزي.
1: انشانتي.
0: انا سمعت عنك قبل ما اجي، وعن نشاطك الخير، وعن خدمة المجتمع اللي انت بتقومي بيها. انا سعيد بيكي جدا.
1: ده احنا اللي سعداء بيك جدا يا فندم الليلة دي.
2: الخروف وصل.

0: تصوري سيناري بيه، فاكر انه شافني مرة من 10 سنين في تركيا.
1: تركيا كمان دي بلد عجيبة قوي، تبقى قاعد فيها في أمانة الله وفجأة تلاقي عصابة غريبة راح تنط عليك ومحوطاك من كل حتة وقشطوا منك كل اللي معاك. مدام زيزي، انت كمان بتفكريني بالبنات الغجر اللي كانوا في طهواي ايام ما كنت مأمور هناك، كانوا مجننيني. سبحان الله يا درديري بيه،
0: سبحان الله.
1: جمال ايه وحلاوة ايه. والنجل
2: مش نلعب على المكشوف احسن؟
1: يعجبني ذكائك، ارمي وراك.
2: سعرك عند الحكومة كام؟
0: انتي اتجننت يا زيزي،
2: اخلاصك عشان تحافظ على الحق بكام؟
0: انتي اتجننت يا زيزي،
2: موظف من محدودي الدخل، مجرمين وتجار حرام عملوا ملايين، سجنتهم 5-6 سنين، طلعوا لقوا اموالهم وعمراتهم في انتظارهم، وانت يا عيني عليك محلك سر.
1: انت شايفة كده؟
0: بعد اذن سر.
2: فوق لنفسك، الفرصة جت لحد عندك على صينية من ذهب، شقق لأولادك، عمارة على البحر، أي شركة تعجبك تشاور عليها. قلت إيه؟
1: موافق.
2: أهو كده لما أقوم أجيب العقود.

0: كله تمام يا حضرة المحافظ؟
1: تمام،
0: عشان تعرف يا فندم ان انا محافظ على الامن يعني.
1: اقعد اهبط.
0: شكرا يا فندم. مرحبا يا خروف. خروف من يا عم؟ ده انت طلعت نعجة.

طيب يا ابو المعاطي، مسير الحي يتلقى بكره، تعرف مين هو عبد الله السناني؟